صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: اللهم ما أصبح بي من

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.

0: أتوا الأخوات، إلى أن نلتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 41 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الضار النافع. الضار النافع اسمان من أسماء الله الحسنى. دققوا في كلمة الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فالضار من الأسماء الحسنى، والمانع من الأسماء الحسنى، والقابض من الأسماء الحسنى، والمذل من الأسماء الحسنى، وكل الأسماء أسماء الله تعالى حسنى. ولكن قد يبدو للإنسان أحيانا أن الضر يؤلمه، هو كالدواء تماما، طعمه مر وعاقبته محمودة. أيها الإخوة الكرام، هناك توجيه لمعظم العلماء أن تبقى هذه الأسماء المزدوجة أن تدرس معا، فلا تقل الضار وحده، قل الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والمعطي المانع، لسبب بسيط، هو أنه يضر لينفع، ويذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويخفض ليرفع، ويقبض ليبسط. ولو كشف الغطاء، والله الذي لا إله إلا هو، لو كشف الغطاء لهذا الإنسان الذي ساق له من الشدائد ما ساق، لذاب كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها حبا في الله عز وجل. لو كشف الغطاء، ولو عرفت حكمة الشدائد التي يسوقها الله لعباده، لذاب الإنسان حبا وخجلا من الله عز وجل كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها. لذلك يقول الإمام علي كرم الله وجهه: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وهذا الإيمان وهذا الشعور هو أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. شعور الرضا أيها الإخوة لا يوصف. أن ترضى عن الله، يطوف أحد حول الكعبة ويقول: يا رب هل أنت راض عني؟ وراءه الإمام الشافعي قال: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ فوقف والتفت إلى وراء قال: من أنت يرحمك الله؟ كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لا تصدق أن يكون الامتحان في الرخاء، الامتحان في الشدة، ولا يظهر إيمانك إلا في الشدة، ولا

يبقى عند الله إلا في الشدة. لذلك المؤمن يوطن نفسه على أن يمتحن. وقد سئل الإمام الشافعي: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. إنا كنا مبتلين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن أكثر المراجع الدينية ترى أن هذه الأسماء المزدوجة ينبغي أن تذكر معا، الضار النافع، لسبب بسيط هو أنه يضر لينفع. في سورة القلم قصة أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، انتهت، يعني أصابها الصقيع. تنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، القصة طويلة. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، ليس هذا بستاننا. فلما تأكدوا منه قال: بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ لضعف إيمانكم بالله بخلتم، فلما بخلتم عوقبتم، قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قصة انتهت. الآن التعقيب، قال تعالى: كذلك العذاب، يعني أي عذاب أسوقه للعباد من أجل هذا، من أجل أن أردهم إليه، من أجل أن أحملهم على الصواب، من أجل أن أحملهم على التوبة، كذلك العذاب. والمؤمن الصادق يعتقد اعتقادا راسخا أن كل شدة وراءها شدة إلى الله، وأن كل محنة وراءها منحة، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل ما أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. معنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما. معنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، ولكان عدم وقوع الذي وقع نقصا في حكمة الله عز وجل. لذلك هناك من يقول: لكل واقع حكمة، الشيء ما دام قد وقع فمن ورائه حكمة ما بعدها حكمة، ولو أن الذي أوقعه كان أحمقا، ولو أن الذي أوقعه لم يكن حكيما، لو أن الذي أوقعه كان شريرا، لو أن الذي أوقعه كان جاهلا، لكل واقع حكمة، لأنه لا يمكن أن يقع في كون الله إلا ما أراد الله، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة. هذه الفكرة وحدها يمكن أن تنفي عن الإنسان كل أمراضه النفسية. يعني إذا كان هناك صحة نفسية ففي عالم الإيمان، لأنه علاقتك مع الرحيم، مع الحكيم، مع العليم، مع العادل، علاقتك مع رب كريم بيده كل شيء ويعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية. الإمام الغزالي والقشيري والرازي يقولون: اعلم أن الجمع بين هذين الاسمين أولى وأبلغ في الوصف بالقدرة على ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا نافع ولا ضار غيره. الآن دققوا، الإنسان متى ينافق؟ متى يرائي؟ متى يخاف؟ متى ينهار؟ متى يخنع؟ متى يقبل الضيم؟ إذا شعر أن إنساناً يمكن أن ينفعه أو يمكن أن يضره. أما إذا أيقن أنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله، رفع رأسه وقال لا بملء فمه، واعتقد أن الله لن يسلمه ولن يتخلى عنه، وأن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، كل أسباب القوة والمنعة، كل أسباب الجرأة والعزة، بسبب أن

يؤمن أنه لا نافع ولا ضار إلا الله. ألا يكفيك قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده؟ هذه الآية وحدها تكفي. ألا يكفيك حديث رسول الله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؟ هكذا الإيمان. يقول علماء اللغة: إن الضر ضد النفع، والله جل جلاله هو الضار. لكن لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك كيف أن الأب الجراح يمسك بالمبضع ويفتح البطن ويخرج الدم ويربط الأوعية ويأتي إلى هذه الزائدة التي جعلته يخرج من جلده ويقطعها ويستأصلها ثم يضمد الجراح. أب طبيب جراح، مفعم قلبه بالرحمة وممتلئ عقله بالعلم، وابنه أصيب بالتهاب الزائدة، ماذا يفعل معه؟ يستأصلها. استئصالها مؤلم، هناك فتح بطن، هناك تخدير، بعد انتهاء المخدر هناك آلام، لكن هذا الأب يفعل هذا لصالح ابنه. لا يمكن أن نفهم الضر من الله إلا هكذا، وأي فهم آخر يعد كفراً وإلحاداً بأسماء الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك المؤمن مستسلم صابر لحكم الله، وحينما يصبر المؤمن لحكم الله عز وجل الله جل جلاله يتجلى على قلبه بالسكينة. فالله سبحانه وتعالى يفقر، وقد يكون الإفقار هو عين العطاء، والله سبحانه وتعالى يمرض، وقد يكون في المرض الصحة النفسية التامة، والله سبحانه وتعالى يخيف، وقد يكون في الخوف الالتجاء إلى الله عز وجل. والله حكيم، يعرف كيف يداوي، ويعرف المكان الذي يؤلم، ويعرف ما الذي يحمل عبده على التوبة. أنا أعرف رجل متفلت تفلت كامل من منهج الله، عقيدته فاسدة، يستهزئ بالدين، لا يطبق شيئا من أوامر الله عز وجل. هو وزوجته طيب مرضه ولده بمرض، بنته بمرض عضال، بمرض خبيث في دمها، يعني قام ولم يقعد، أنفق كل مدخراته، اضطر إلى بيع بيته، أخذها إلى بلاد غربية لأنه متعلق بها تعلقا شديدا. ثم جاءه خاطر، والأولى أنه إلهام من الملك، أن يا فلان لو أنك تبت إلى الله أنت وزوجتك لشفاها الله. فهذا الخاطر حمله على أن يتوب، حجب زوجته وبدأ يصلي وحضر مجالس العلم. وبعد سنوات عدة زارني في مركز عملي ودعاني لحضور عقد قران، فقلت له مداعبا: هي؟ قال: هي التي مرضت وردت أباها وأمها إلى الله. هذا المرض كالضيف جاء فحمل أباها وأمها على التوبة ثم انسحب. كذلك العذاب، لا يمكن أن نفهم عذاب الله إلا بهذه الطريقة أبداً. كذلك العذاب، العذاب ضيف لكن مؤلم، ضيف مؤلم يدخل ويخرج وقد حمل الإنسان على التوبة. لكن بالمناسبة المصائب أنواع، ذكرت هذا كثيراً في دروس سابقة. هناك مصيبة قصم، وهناك مصيبة ردع، وهناك

مصيبة دفع وهناك مصيبة رفع وهناك مصيبة كشف. الأنبياء إذا ساق الله لهم المصائب فلكشف حقيقتهم التي تفوقوا بها، والمؤمنون إذا ساق الله لهم المصائب فلدفعهم إلى بابه أو لرفعهم إلى جنابه. أما الكفار إذا ساق الله لهم المصائب إما قسما إنهاء لحياتهم، وإما ردعا إذا كان فيهم بقية خير. فالقسم والردع للكفار، والدفع والرفع للمؤمنين، والكشف للأنبياء. ولكل مصيبة حكمة ما بعدها حكمة. في بعض الأدعية: إلهي أنت الضار توقع الضر والآلام بأهل الشرك والفجار، وأنت العدل في إبرارك، وكلهم كالمرضى في حكمك فتداويهم بحكمتك وتوجد من الضر النفع. دقق في أب ترك ابنه مهملا يأكل كما يريد، ينام إلى أي وقت يريد، لا يدرس، يصاحب رفقاء السوء. هذا الابن سيكون في مؤخرة الركب. الأب الشديد الذي حمل ابنه على الدراسة وضبط سلوكه وقسى عليه أحيانا، هذا الابن سيكون شخصية لامعة جدا في المجتمع. هذا الابن إذا رأى نفسه في أعلى مقام، في مكان اجتماعي، يحمل دكتوراه، له بيت، له زوجة، معزز مكرم، ألا يدعو لأبيه طوال حياته؟ ألا يقول: جزى الله عني أبي كل خير، لولا شدته لما كنت هكذا؟ لذلك أي إنسان على الإطلاق يلخص علاقته بالله كلها يوم القيامة بكلمة: الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني يروى أنه سيدنا العباس كان مقيما في مكة، وكان قد أسلم سرا، وبقي عين النبي صلى الله عليه وسلم. تروي بعض كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يقتلوا عمه العباس، ثم إن الحقيقة انكشفت. بعضهم ظن أن النبي من باب التعصب ينهى أصحابه عن قتل عمه، لكن النبي يعلم أن عمه قد أسلم، ويعلم أيضا أنه إذا ذكره كشف أمره، وإذا لم يشارك كشف أمره. فلذلك أساء الظن برسول الله، قال: ينهانا عن قتل عمه وأحدنا يقتل أباه وأخاه. ثم لما كشفت الحقيقة قال: بقيت أتصدق 10 سنين لعل الله يغفر لي سوء ظني برسول الله. يعني الإنسان إذا كان توهم أن الله يسوق الشدائد تشفيا، الله عز وجل أسماؤه حسنى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم. ولكن يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بعضهم يدعو ويقول: يا رب امنحني عيون التوحيد حتى لا أطلب دفع الضر إلا من جنابك. بعض الأدعية: اللهم صن وجوهنا باليسار بالغنى، ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك، ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. نبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. فاللهم امنحنا عيون التوحيد حتى لا نطلب دفع الضر إلا من جنابك، ولا أن نقف إلا عند أعتابك، أنت على كل شيء قدير. حقيقة الإنسان لما يتضعضع أمام إنسان ليتلافى الضر فقد أشرك.

وحينما يمتلئ قلبه حباً لفلان لأن خيراً أصابه منه فقد أشرك. البطولة أن لا تعتقد أن أحداً في الكون بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك، الله هو الضار النافع. النافع لا يقتصر على الآخرة، على الدنيا والآخرة، فهو الذي يمنح الصحة نافع، يمنح الغنى نافع، يمنح السعادة نافع، يمنح الجاه هو النافع، الهداية النافع، التقوى النافع، وهو الذي أوصل كل هذه النعم إلى خلقه ووصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. فالنافع يشمل هذا الاسم الكريم منافع الدنيا ومنافع الآخرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. معناها الدنيا تكمل الآخرة والآخرة تكمل الدنيا، والمؤمن يطلب حسنة الدنيا والآخرة. يمكن أكثر دعاء دعاه النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني ما الذي يمنع أن تسأل الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟ وفي بعض الأنوار القدسية في الأدعية: إلهي أنت النافع لجميع العوالم وأنت بالجميع راحم. والإنسان لما يستقيم على منهج الله يهديه الله سبل السلام، يعني الله عز وجل لا يرضيه أن يعذبك. تصور حالة أب له ابن يعني يحبه حبا لا يوصف، وجد معه 25 ليرة، من أين هذه؟ قال: أخذتها من رفيقي وهو لا يدري. هذا الأب العاقل ألا يجد نفسه مضطرا إلى أن يؤدب ابنه؟ أنا والله أعتقد أن الأب الرحيم حينما يؤدب ابنه يتألم 10 أضعاف آلام ابنه، ومع ذلك لا بد من إيقاع التجربة المؤلمة. يعني الإنسان الرحيم أحيانا يرى من الضرورة أن يوقع في الذي يحبه ألماً رادعاً لرحمته. يعني الله عز وجل لا يرضيه أن يذلك، لا يرضيه أن يفقرك، لا يرضيه أن يحبس حريتك، لا يرضيه أن يمرضك، لا يرضيه أن تكون في مؤخرة الركب. الإذلال والإفقار وحبس الحرية والخوف والهم والحزن هذه لا ترضي الله عز وجل، لأنه إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. لكن الله عز وجل لحكمته البالغة لا بد من أن يسوق للإنسان العاصي بعض الشدائد. والله مرة زارني رجل عقب درس من دروس الأحد، قال لي: أريد أن ألتقي بك. قال لي بالحرف الواحد، قال لي: أستاذ، أنا تربيت عند رجل ملحد، هو صانع، معلمه كان ملحد. قال لي، قال لي بالحرف الواحد: ليس هناك إله وليس هناك آخرة وافعل ما تشاء. قال لي بناء على هذا القول، قال لي: والله الذي لا إله إلا هو ما من معصية تعرفها إلا فعلتها عدا القتل، ما قتل إنسان، أما ما سوى القتل ما من معصية معروفة إلا وفعلها. قال لي: الأموال بين يدي كثيرة، واللذائذ وفيرة، والمباهج كثيرة، وأنا منغمس في كل المعاصي والآثام إلى قمة رأسي. قصة طويلة جدا بس أسوق لكم ملخصها. قال لي: فجأة سحب البساط من تحت قدمي، المحل ختم، وشريكي أودع في السجن،

تهمة كبيرة جدا، وانقطع دخلي فجأة، وعلي ديون كنت أسدها من دخل المحل، وكشف أمري، فاضطريت أن أعمل عملا دون مكانتي بكثير كي أؤمن طعام يومي. قال لي: وساق الله لي الأمراض والشدائد. وقد وصف لي حالته وكأن مطلقة على رأسه. قال لي: والله لا أملك ثمن الدواء ولا ثمن الطعام، وأذلني الله ذلا شديدا. قال لي: ودخلت إلى المسجد أول مرة في حياتي لأصلي بحياتي، وتبت إلى الله وصلحت معه. والله بعد أن خرج دمعت عيناي، قلت: يا رب، ما أحكمك وما أرحمك، لو جعلت هذا الإنسان يمشي كما يريد إلى نهاية الطريق لاستحق النار، ولكن رحمتك به جعلت تسوق له هذه الشدائد حتى حملته على التوبة. أبدا، كل ما كان الانحراف أشد الضربة أشد بتجي. ففي إنسان بنظرة قاسية يرتدع، في إنسان بكلام، في إنسان بضرب، في إنسان بضرب مبرح، في إنسان بالتعذيب. فكل ما كان في حساسية ورقة، قال له: يا ربي، لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: عبدي، قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ في إنسان إذا كان صلاته ما لا معنى، خلت من الإقبال على الله، يشعر كأنه قد عوقب عقابا أليما. وفي إنسان حتى تأتيه المصيبة الكبيرة يتعظ. أيها الإخوة، يقول بعض العارفين: يا إلهي، أسألك أن تشهدني اسمك النافع، فلا أركن على غيرك يا ولي يا واسع. أيام الإنسان يركن للأقوياء، يركن للأغنياء، يركن لمن ينفعه وينسى ربه. أما الصاحي الذي يرى أن الله وحده هو النافع لا يركن إلا لله عز وجل. إلهي، أسألك أن تشهدني اسمك النافع، فلا أركن إلى غيرك أبدا. ومن العقاب الإلهي أن يسوق الله لك بعض الخير على يد بعض عباده فتركن إليهم وتحبهم وهم مسخرون لك. واجعلني نافعا لجميع عبادك، راضيا عنك في جميع مرادك، إنك على كل شيء قدير. قال بعض العلماء: الضار والنافع اسمان أو وصفان يدلان على تمام القدرة الإلهية، فلا ضر ولا نفع ولا شر ولا خير إلا وهو بإرادة الله. هذا الكلام لو نعقله تمام العقل أو نصدقه تمام التصديق لأزيلت من أنفسنا كل المتاعب وكل الهموم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل كل من عند الله. لكن الإنسان يعني الآن بقى دخلنا موضوع جديد، النفع من الله والضر من الله، لكن سبب الضر ممن؟ الفاعل هو الله. يعني إذا كان المدرس أصدر قرار بترسيب طالب، الذي أصدر هذا القرار هو المدرس أو المدير، لكن لماذا رسبه؟ سبب من الطالب. لذلك الحقيقة ينبغي أن تراعى في هذا الموضوع، يجب أن تنسب الضر وإن كان الله هو الضار إلى نفسك، ويجب أن تنسب النفع إلى الله عز وجل. الدليل: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، قال وإذا مرضت، لأن أصل المرض خروج عن منهج الله عز وجل. الآية الكريمة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني الحسنة من الله فعلا ومن الله تفضلا، والسيئة
من الله فعلا ومن العبد سببا.

الحسنة من الله فعلا ومنه تفضلا، والسيئة من الله فعلا ومن العبد سببا. لذلك عزيت السيئات إلى الإنسان. الآن النقطة الدقيقة، أن كل عمل منسوب إلى الله، حتى فاعلية الأشياء منسوبة إلى الله. فالله عز وجل لو لم يشأ للسكين أن تقطع لا تقطع. لذلك سكين سيدنا إبراهيم لم تذبح ابنه إسماعيل، والنار التي وضع بها إبراهيم لم تحرقه. يجب أن نعتقد أن فاعلية الأشياء بيد الله عز وجل. لذلك علماء التوحيد لخصوا هذه الحقيقة بكلمة: عندها لا بها. يعني الأشياء تفعل فعلها عند مشيئة الله لا بقوة ذاتية فيها. حتى الدواء لا يفعل فعله إلا إذا شاء الله. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. حتى الدواء لا يفعل فعله إلا بمشيئة الله عز وجل. وقال بعضهم: الضار هو الذي يضر من يشاء من خلقه، حيث هو خالق الأشياء كلها، خيرها وشرها، نفعها وضرها. والنافع هو الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه، حيث هو خالق النفع والضر والخير والشر. ويقول الإمام الرازي: إن الضار النافع وصفان، إما أن يعتبر في أحوال الدنيا أو في أحوال الدين. أما الأول فهو أنه تعالى مغني هذا ومفقر هذا، ومعطي الصحة لهذا والمرض لذاك. وأما في أحوال الدين فهو يهدي هذا إذا شاء الهداية، ويضل هذا إذا أصر على الهداية. يعني تطلب الهدى فيهديك، تطلب الضلال فيضلك. الإمام القشيري يقول: إن الضار والنافع اسمان من أسمائه تعالى، وفي معناهما إشارة إلى التوحيد، وهو أنه لا يصيب عبدا ضر ولا نفع ولا خير ولا شر إلا بمشيئة الله وإرادته وقضائه وقدرته. فمن استسلم لحكمة الله عز وجل عاش في راحة، ومن أبى وقع في كل آفة. ورد في الحديث القدسي: أنا الله لا إله إلا أنا، من لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليطلب ربا سواي. نختم الدرس ببعض الآيات المتعلقة بهذا الاسم. يقول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. طيب الأنبياء، سيدنا رسول الله، سيدنا يونس، سيدنا رسول الله مرة ثانية: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في سورة النحل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هذه الآيات تؤكد أن النافع هو الله، وأن الضار هو الله، وأن الله يضر لينفع، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العباد، إلا أنه يسوق لهم من الشدائد ما يحملهم على التوبة. آخر فقرة بالدرس: حظ العبد من هذا الاسم. الله اسمه النافع الضار، ما حظ المؤمن من هذا الاسم؟ قال: المؤمن يجب أن يكون نافعاً لعباد الله، والمنحرفون يجب أن يبتعد عنهم، ينبغي ألا يقترب منهم لئلا يصيب

0: منهم الضر. نعم. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الأثر الثاني: المؤمن حيال هذا الاسم الكريم ينبغي ألا يرجو أحدا وألا يخشى أحدا، وأن يكون اعتماده على الله كليا. ومن عرف أن الله مولاه تعالى قد تفرد بالإيجاد وتوحد في الإنعام فوض أموره إليه فعاش في راحة، والخلق في راحة، وبذل النصح لكل واحد ولم يجد في قلبه غشا ولا خيانة لغيره. آخر شيء: ومن الخير للذاكر أن يجمع بين اسمي الضار والنافع، فإليهما كما قيل تنتهي كل الصفات، فهو سبحانه وتعالى المالك للضر والنفع، ولا ضار ولا نافع سواه، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وآخر حظ لهذا الاسم أن تفوض أمرك كله لله، والاستسلام لله عز وجل من المشاعر المسعدة التي هي ثمرة الإيمان بالله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.

تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم

ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا لا تقتلوه

أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا

مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.

في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذنا

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم

تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ

إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير

ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم

مفاتحة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة

الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة

أنه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك

0: إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وننهل من نبع الذكر الذي لا ينضب تفكرا وتدبرا ونظرا وتأملا في عجائب خلقه وإحكام صنعه بديع السماوات والأرض.
1: كان القشيري رضي الله تعالى عنه يرى أن الذكر الصحيح لا بد أن يستوفي أركانه، وأهمها الشعور الباطني بالطمأنينة والراحة عند الذكر، مصداقا لقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: وفي ذلك يقول القشيري:
2: إذا لم تكن للقلب طمأنينته يكون هناك خلل، ويكون القلب ليس صحيحا في ذكره.
1: ومن الشروط التي يضعها القشيري لصحة الذكر أن يكون الذاكر مع المذكور أبدا بقلبه، حتى لو تكلمت أعضاؤه وجوارحه ومفاصله لذكرت اسم الذات العلية الله.
0: ويسمي القشيري هذه الدرجة من الذكر غيبة الذاكر في المذكور، ويضع لها شروطا خمسة. أولها الاستدامة.
3: وعن الاستدامة يقول الداراني:
4: إن في الجنة قيعانا

0: فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار فيها. وربما يقف بعض الملائكة فيقال له: لما وقفت؟ فيقول: فطر صاحبي.
1: والشرط الثاني هو التيقظ الذي يباعد بين الذاكر والغفلة أو الفطرة، لأن الشيطان ما يزال يحوم حول الإنسان، فإذا رأى منه غفلة أو فطرة انقض عليه.
2: والشرط الثالث هو الإخلاص، أي الانقطاع إليه سبحانه عن الخلق، ثم الانقطاع إليه سبحانه من خلجات النفس ووسواسها.
1: والشرط الرابع هو النقاء من الغرض، لأن الغرض يتنافى مع المحبة الواجبة للمذكور. والله تعالى يقول في حديثه القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
2: والشرط الخامس الذي يتحدث عنه القشيري هو ألا يتعارض الذكر مع الفرائض أو يعطل عنها. ويروى في ذلك أنه قيل للجنيد: إن رجلا من الصالحين ظل أياما متتالية يذكر الله تعالى، فقال الجنيد:
0: انظروا أمحفوظة عليه أوقاته أم لا؟
2: فقيل له: إنه يصلي الفرائض. فقال:
0: الحمد لله الذي لم يجعل للشيطان عليه سبيلا.

0: ومع ابن قيم الجوزية نواصل رحلة التفكر والتدبر ذكرا وشكرا وعرفانا. يقول ابن القيم:
1: تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله، تجد فيها من الآيات والعجائب ما يبهرك. فإنه سبحانه وتعالى لما قدر أن يكون في النخل إناث جعل فيه أيضا الذكور، فكانت النخلة دون سائر الأشجار أشد شبها بالإنسان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شبهها بالمؤمن، فهي كالمؤمن من حيث ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها، وكذلك الإيمان في قلب المؤمن، ثم من حيث طيب ثمرتها وعموم المنفعة بها. كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل، فيه المنفعة لنفسه ولغيره، ثم من حيث دوام لباسها وزينتها، فلا تسقط أوراقها صيفا ولا شتاء. كذلك المؤمن لا يزول عنه أبدا لباس التقوى، ثم من حيث سهولة تناول ثمارها، حيث هيأ ساقها بالمراقي والدرج إلى أعلاها. وكذلك المؤمن خيره سهل قريب، ثم من حيث نفع ثمرتها، إذ تؤكل رطبا ويابسة، وتكون أدما وخلا وناطفة وحلوى وأدوية وشرابا. فتباركت اللهم وتعالي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. صدق الله العظيم.
3: ومع المحيط

0: المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. كان نبي الله أيوب عليه السلام من الذاكرين الشاكرين الصابرين في البأساء والضراء، ويروى أن السبب في ابتلائه أن إبليس عليه لعنة الله أراد أن يغويه ويصرفه عن الذكر فلم يقدر، فقال لله تعالى: إنما شكر أيوب وسبب طاعته لك أن وسعت عليه في الأموال والأرزاق والأولاد والعافية، فلو سلبته ذلك ما أطاعك طرفة عين.
1: فقال الحق جل جلاله لإبليس: اذهب، فقد سلطتك علي وإنه لن يغير ذلك. يقول السلف الصالح:
2: في أول يوم ابتلي أيوب بأخذ الأولاد، فزاد في الخدمة واجتهد غاية الاجتهاد،
3: وفي اليوم الثاني أخذ إبليس الأموال فأحرقها، فقال أيوب: العطايا عطايا الله، إن شاء سلبها وإن شاء أطلقها.
2: وفي اليوم الثالث ما كاد أيوب ينتهي من صلاة الفجر حتى نفخ إبليس في جسده فلعب الدود في جميع بدنه، فلم يترك ذكر الله في سره وعلنه، وقال: الحمد لله الذي اصطفاني لخدمته ومن علي بفضله وخيره فلم يشغلني بغيره.
3: ثم تمكن البلاء من جسده واستشرى فيه الدود، ولكنه لم يزل مقيما على الذكر حمدا وشكرا، فنزل عليه جبريل وألقى عليه السلام فلم يرد، فسلم عليه مرة أخرى فأجاب، فقال: ما منعك من السلام في المرة الأولى؟
2: فقال أيوب: دودة على طرف لساني، فخشيت أن أرد عليك السلام فتسقط، فأكون قد منعتها حقها وأكلها الذي هيأه الله لها، فأكون عاصيا لربي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. صدق الله العظيم.

إلهي، وغضضت طرفي عن سواك فما أرى في الكون غيرك من إله يعبد. يا من له عنت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد. يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي، من لي إذا أنا عن رحابك أطرد؟

إلهي، أنت المؤمل في الشدائد كلها يا سيدي، ولك البقاء السرمد، ولك التصرف في العباد كما تشاء، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد. فمن علي بنظرة يا من له

0: الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.

0: وجودي كلها شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان نائيا فقرب، وإن كان قريبا فيسر. فهذا كتاب الصباح قد فتح، فلنقرأ أوراقه على مهل، وهذه صفحة الأرض قد كشفتها أنوار وأفكار، فكم تطيب للتأمل والتفكر، وكم تدعو للنظر والسفر في شعابها ومروجها وجبالها وبطاحها. فها هي العيون قد تفجرت، فانبجس الماء وطلع العشب، وتنفست الكائنات في مناخ الصحو الغامر، وطن مزدان بالبركة تعلوه الحركة، وطن معمور بالبنيان والعمران، محروس بالإيمان والإحسان وصدق الإنسان، وطن فخور بفارسه، كبير بحارسه، عزيز بجنده وحماته وأهله وبناته، يمشي بشموخ إلى المعالي، يرود مشارف العصر بروح التغيير والتطوير والتحديث، ممسكا بزمام التاريخ والتراث والمعاصرة، ومحافظا على أصالة المجد الأثيل في كل عصر وجيل. وها هي دروبه العامرة قد حفلت بالحياة، ولا شيء غير العمل والأمل، وصورة هذا المجتمع الأردني النشط، وقد هب باقتدار وتصميم ليضع أساسا هنا وركنا هناك، ليبني مدرسة في الريف وأخرى في البادية، ليزرع حقلا ويقطف ثمرا، ويضاعف العطاء في كل خطوة وفي كل اتجاه. يا إلهي، فابسط على هذا الوطن نعمتك، يا باسط الرزق والرحمة والهناء، يا رب العالمين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي نشر لواء هديك وأمنك وبسط سلطان حكمك وعدلك وأقام أركان دينك الحنيف وشرعك. اللهم صل على هذا الرسول الكريم والنبي العظيم الذي حرر العقول من رقة الجهل وأطلق الفكر من إسار الجنود والعقم وعلم الناس المكارم والفضل وبث في قلوبهم الخير والنبل وأدبهم فأحسن أدبهم باللين والحكمة والعقل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة زاكية نامية، وصل عليه صلاة شاملة كاملة تقبلها مني وتؤهلني بها لأن أطهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على سيدنا محمد رسول الجهاد.

والكفاح ونبي العزة والفلاح وخير من رغبنا في العمل بالعزم والاستعداد وحببنا في المكارم بصدق الهمة وتوخي السداد وحذرنا العجز والكسل والرقاد فأدعوك يا سميع الدعاء أن تقوي في طاعتك جهدي وطاقتي وتشد في عبادتك أزري وهمتي وتحيي بذكرك قلبي وسريرتي وتؤيد بنصرك وتوفيقك قصدي هذا.

ممن يعملون بهدي نبينا المصطفى في الجهر والنجوى ويقتفون آثاره في البر والتقوى ويعملون بسنته في الحياة الدنيا للأخرى. اللهم ووفقنا دائما إلى خدمة أهلنا وأوطاننا في ظل مبادئ الإسلام العليا وشرائعه المثلى، واجعل اللهم بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، بلاد خير ومحبة وسلام، وبلاد مجد وعزة ووئام. واحفظها يا ربنا من كيد الكائدين، وانصرها بنصرك المبين على أعدائك أعداء الدين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين صلاة دائمة باقية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين.

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.

0: فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: هل تبحث

0: عن تعليم يصنع المستقبل، تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عام.

0: عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. The Manhattan Fish Market، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 33 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الواحدة بعد 100، وهي قوله تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. أيها الإخوة، كلكم يعلم أن هذا القرآن كلام الله، فيه أوامر، وكل أمر يقتضي الوجوب، افعل، وفي نواهي، وكل نهي يقتضي الترك. يجب أن تأتمر بما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله. يعني فكر دائماً أن كل آية تقرأها لا بد من أن يكون لك منها موقف، لأن هذا الكلام كلام الله، كلام الخبير، كلام الخالق، كلام رب العالمين. لا يمكن أن يقول الله كلاماً ليس لك منه موقف. نقطة دقيقة، أية آية تقرأها لا بد من أن يكون لك منها موقف. الآن نستعرض آيات الأمر تقتضي أن تأتمر، آيات النهي تقتضي أن تنتهي. آيات تصف الجنة وما فيها من نعيم مقيم، موقفك منها أن تسعى إلى دخول الجنة، أن تحفزك هذه المشاهد على أن تستقيم على أمر الله وأن تعمل عملاً يؤهلك لدخول الجنة. والمشاهد التي تصف أهل النار وأحوالهم، موقفك من هذه الآيات أن ترتدع عن أن تعمل عملاً يقربك من النار. والآيات المتعلقة بالكون والسماء والطارق والشمس وضحاها والفجر وليال عشر، آيات الكون تقتضي أن تتفكر فيها، والآيات المتعلقة بالأمم السابقة، عاد وثمود وقوم لوط وقوم سيدنا موسى وقوم سيدنا إبراهيم، آيات تتحدث عن الأقوام السابقة وكيف كذبت أنبياءها ورسلها فاستحقت الهلاك من الله عز وجل. هذه الآيات تقتضي منا أن نتعظ، فالسعيد دائماً يتعظ بغيره، والشقي يتعظ بنفسه. الآن أحياناً الإنسان يعاني ما يعاني حينما يصطلح مع الله، يعاني من معارضة من قبل أقرب الناس إليه، يعاني من استنكار بعض الناس لاتجاهه. الناس ألفوا التفلت، ألفوا أن يأكلوا المال الحرام، ألفوا الاختلاط الآثم، ألفوا النفاق والدجل. فحينما يأتي إنسان ويستقيم على أمر الله ويتماسك وينضبط، عفيف على أمين على صادق، هذا الإنسان خطر على من حوله. من أين جاء الخطر؟ أنه يكشفهم، المستقيم يكشف المنحرف، والورع يكشف المتفلت، والأمين يكشف الخائن، والصادق يكشف الكاذب. فلذلك

حينما يسلك الإنسان طريق الإيمان يرى الصعوبات، بل إن لكل إنسان أعداء كثيرون، يمكن أن نصنفهم في خمس زمر. لا بد للمؤمن، لا سمح الله ولا قدر، من مؤمن يحسده، يعني مؤمن مقصر، مؤمن مجتهد. المجتهد تألق، لما تألق أصابه من الغيرة ما أصابه، بدأ يعني يتكلم كلام ما بليق بأخوه. فلا بد من مؤمن يحسده، ومن منافق يبغضه، ومن كافر يقاتله، ومن نفس ترديه، ومن شيطان يغويه. في خمس أطراف يمكن أن تسبب لك بعض المتاعب، من مؤمن، من منافق، من كافر، من نفس يعني أمارة بالسوء، من شيطان ينتظر هذا الإنسان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لمجرد أن يصطلحوا معك وأن يسلكوا طريق الإيمان أنا سوف أزعجهم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني من المفارقات التي تلفت النظر أن الإنسان يكون متفلت غارق بالمعاصي والآثام، يأتي إلى البيت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لا يصلي، يأكل المال الحرام، ما أحد يتكلم. فإذا اصطلح مع الله وغض بصره وضبط لسانه وصلى الصلوات الخمس وانضم إلى جامع، أقرب الناس إليه يقيمون عليه النكير. لما كان منحرفاً، لما كان ضالاً مضلاً، لما كان له صويحبات، الأب ساكت، الإخوة ساكتون، فلما التزم. لذلك النقطة الدقيقة أن الذي يعاني ما يعاني حينما سلك طريق الإيمان، بل يعاني من هذه الآية بالذات، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم. المستقبل والحداثة والكمبيوتر والإنترنت والفضائيات، عصر علم، عصر تألق، المرأة نصف المجتمع، عصر الاختلاط، من حق المرأة أن تعرض كل مفاتنها، هذا حقها، ينبغي أن تعيش وقتها. طروحات تشجع على المعاصي والآثام، أي من بين أيديهم ومن خلفهم. إذا في يعني تاريخ للأمة قبل الإسلام نشيد بهذا التاريخ، نشيد بهذا التاريخ، نشيد بالفرعونية مثلا، نعتم على الإسلام، نشيد بالفرعونية، هذا من فعل الشيطان أيضا. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. يعني دائما المؤمن يتعرض لوسوسة الشيطان، يوسوس له بالكفر، إن رآه على إيمان يوسوس له بالشرك، إن رآه على توحيد يوسوس له بارتكاب الكبائر، إن رآه على طاعة يوسوس له بارتكاب الصغائر، إن رآه على ورع بقي مع الشيطان ورقتان رابحتان. بالتحريش بين المؤمنين، المؤمنون أطياف الآن، هذا الطيف يتهم هذا الطيف، وهذا الطيف يكفر هذا الطيف، وهذا الطيف يبدع هذا الطيف، وهذا الطيف يحتقر هذا الطيف. هذا الخصومات بين المؤمنين وتراشق التهم من فعل الشيطان. هذه الورقة قبل الأخيرة، أما آخر ورقة يغريه بالمباحات، يضيع وقته كله بتحسين حياته وبيته ومركبته ودخله وتجارته، ويفوته خير كثير من الأعمال الصالحة. يعني مثلاً، من منا يصدق أنه رقم

لمركبة، لأنه واحد ثمنه 56 مليون ضرب 13. 56 مليون ضرب 13 مقابل أنه نمرة مركبتك واحد، شو هالمكسب العظيم؟ أنت ماذا قدمت للأمة؟ ماذا يعني واحد أو ألف أو مئة ألف مركبة تمشي؟ لأنه واحد تنشأ قيم فارغة ما لها معنى إطلاقاً. فآخر ورقة رابحة بيد الشيطان يغري بها الناس، يقول لك منظر طبيعي تجريدي، حق اللوحة 30 مليون، تلاقي الناس يموتون من الجوع. هو يقتني لوحات فنية ويعتني بهذه اللوحات وكأنها دين جديد له، هذا من فعل الشيطان. طبعاً في بعض البلاد تم إعدام 20 مليون رأس غنم ودفنت تحت الأرض حفاظاً على أسعار اللحم المرتفعة، وشعوب تموت من الجوع. تم إتلاف محاصيل تكفي لقارة، محاصيل حمضيات، محاصيل البن، إنتاج الألبان. في مرة ألقي في البحر من مشتقات الألبان ما حجمه يساوي أهرامات مصر الثلاثة، حفاظاً على الأسعار. بتعيش بعصر في حماقات، في قسوة، في ثقافة إجرامية. قلب الإنسان كالصخر، همه ذاته، همه أن يأكل وحده. يعني الأرض في قسم شمالي يعني فوق خط الاستواء، وقسم جنوبي تحت خط الاستواء. كم تتصورون نسبة سكان القسم الشمالي إلى القسم الجنوبي؟ 20% فقط. 20% من سكان الأرض يسكنون فوق خط الاستواء. هؤلاء 20% ماذا يملكون؟ يملكون 80% من ثروات الأرض. لذلك أحدث مصطلح جديد اسمه دول الشمال ودول الجنوب. دول الشمال غنية جداً ودول الجنوب فقيرة جداً، وهذا الذي يجري في العالم من حروب واجتياحات ونهب ثروات وقتل شعوب. يعني رقم مليون قتيل عادي جداً بالعراق، وخمس ملايين مشرد ولا أحد يعترف، والعالم كله ساكت. فلذلك حينما تعاني ما تعاني من استقامتك وانضباطك ومبادئك وقيمك، تأتي قصص الأنبياء السابقين لتخفف عنا. لست وحدك، هذا شأن أهل الحق، بل إن المعركة بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية. لماذا؟ لأنه كان من الممكن أن يكون أهل الباطل في كوكب آخر، ما سوى الله كل شيء ممكن، وكان من الممكن أن يكون أهل الباطل في قارة أخرى أو في حقبة أخرى، وانتهى كل الصراع. لا كان في بدر، ولا في أحد، ولا في الخندق، ولا كان في القادسية، ولا كان في، أنا أعجبتني كلمة لن أقول استعمار إن شاء الله، أقول استدمار. الإعمار شيء إيجابي، الله قال واستعمركم فيها، يجب أن نقول استدمار أو استخراب، لأن هذا الاستعمار يؤدي إلى الدمار والخراب. فلذلك قرار إلهي عظيم حكيم، هذا القرار بنوده أن نعيش معاً في كل مكان، بكل مكان في أهل حق وأهل باطل، في مؤمن وغير مؤمن، في إنسان دينه المال، في إنسان دينه دين الله عز وجل، في إنسان صاحب مبدأ، في إنسان صاحب مصلحة، في
في إنسان شهواني

إنسان رحماني. والآن سبحان الله الأحداث الأخيرة، العالم انقسم قسمين، كان سابقاً في أبيض هو الحق، أبيض ناصع، في أسود داكن هو الباطل، وفي مساحة كبيرة جداً بين الأبيض والأسود، لون رمادي. سبحان الله الآن التطورات الأخيرة أفرزت لونين فقط، أبيض أو أسود، مؤمن غير مؤمن، ولي إباحي، منصف ظالم، شهواني رحماني. هذا واقع العالم اليوم، في قوى الشر وقوى الخير، قوى الشر وقوى الخير، قوى إنسانية قوى عنصرية. هذا الوضع المؤلم المأساوي، الله عز وجل رب العالمين يشجعنا أن نصبر، يخبرنا أن هذا شأن الإنسان حينما يبتعد عن الله، لا تقلق. يعني أنت إذا كان طبيب جلدية وجاءك مريض معه مرض جلدي مخيف كله قروح، هل تحقد عليه؟ طبيب أنت، مرض هذا. فالمؤمن الراقي لا يحقد لكن يعالج. من هنا جاءت بعض القصص لتخفف عن المؤمنين وعن أنبياء الله وعن رسله ما يعانونه من صراع بين الحق والباطل. قال تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. هذه القصص تخفف عنك يا محمد، لست وحدك المكذب، لست وحدك المعارض، لست وحدك من يأتمر عليك. الأنبياء السابقون، المؤمنون السابقون ائتمروا عليه. يعني اعتقد اعتقاداً جازماً أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وهذا قدرنا، ولحكمة بالغة بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. نحن نعيش معركة الحق والباطل. أنا أقول دائماً هناك حرب عالمية ثالثة معلنة على المسلمين في القارات الخمس، جهاراً نهاراً أبداً. وفي أعماق هؤلاء الأقوياء شعور أنه إذا أبيد المسلمون فهذا منتهى آمالهم، إبادة كاملة. نحن نخاف من الله، نحن لا نعتقد أن القوة تصنع الحق، هم يعتقدون أنك قوي إذاً أنت على حق. عندهم مثل شائع جداً: might make right، يعني القوة تصنع الحق. أما عند أهل الإيمان الحق يصنع القوة، حقيقتان متعاكستان، ليست القوة هي التي تصنع الحق ولكن الحق يصنع القوة. أنت قوي عند الله لأنك على حق، أما الطرف الآخر قوي لأنه يملك سلاحاً نووياً فقط. لذلك قلت مرةً: يمكن أن نواجه القنبلة الذرية بقنبلة الذرية، أولادنا أهم ورقة رابحة في أيدينا. الأب العاقل المؤمن الذي يحمل هم الأمة، الذي يتمنى أن يفعل شيئاً لهذه الأمة إيجابياً، ربي أولادك، ربهم على الصدق والأمانة والعفة والبذل والعطاء، وأن يكون ابنك إيجابياً، أن يحمل هم أمته، أن يسهم في حل مشكلاتها. والله الذي لا إله إلا هو ليس هناك من طريق،

إلى أن تستعيد هذه الأمة دورها القيادي وتألقها التاريخي في عصورها الذهبية إلا أن نعتني بأولادنا. وكل أب يجب أن يعلم علم اليقين أنه يكون في أعلى درجات القرب من الله حينما يقدم للأمة ابناً مؤمناً متعلماً. اعتنوا بأولادكم، صدقوا ولا أبالغ، قلت مرة كلمة لمت نفسي عليها لكنني مؤمن بها، إن لم تعلم ابنك اللغة الأجنبية الآن أنت في حقه مجرم. حتى يكون قوي، حتى يفهم ماذا يجري في العالم، حتى يكون أكبر داعم لأمته يجب أن يتقن لغة الطرف الآخر. يعني سافرت لبلد بشمال إفريقيا، اللغة الرسمية لغة أجنبية، لغة الخطاب لغة فرنسية، الذين يتقنون هذه اللغة يتحكمون بكل مقدرات الأمة وهم أبعد الناس عن الدين. أما المسلم الطاهر العفيف الأمين الصادق ما بيحكي بالفرنسي. أنا أتكلم كلام دقيقة. عندك ابن، الأب كل شيء فاتك أيها الأب تلافاه في أولادك. فاتك أن تتقن لغة إنجليزية، علم ابنك هذه اللغة، اجعل ابنك عصرياً يعيش الآن. الذي لا يستخدم الكمبيوتر يعد أمياً. الكمبيوتر رفع الدقة من 1 لمليون، خفض الجهد من 1 مليون لـ1، اتطور من دراجة إلى روز رايز، وانخفض سعره من روز رايز لدراجة، وهو لغة العصر. مين منا بيصدق؟ أنا حينما أسافر معي كمبيوتر صغير، في يعني برنامج في 5555 عنوان. لماذا قلت عنوان؟ قد يكون العنوان في 40 جزء. 5555 كتاب، تفاسير، كتب أحاديث، كتب تاريخ، كتب لغة، كتب فقه، كتب 5555 عنوان في كتب 20 جزء 30 جزء موجود معك. فالإنسان يجب أن يستخدم كل إنجازات هذا العصر لصالح الدعوة إلى الله. أنا أضعكم أمام مسؤولياتكم، اللي عنده ابن أرجو الله أن يكون هذا الابن علما من أعلام المسلمين، طبيب ناجح، طبيب منضبط، أقل عملية جراحية تكلف ملايين مملينة خارج بلادنا. لو طبيب درس هناك وعاد إلى بلده، كل علم أمريكا عندنا صار. هل تصدقون في 5000 طبيب في ولاية واحدة بديترويت من أصل سوري معهم بورد كلياتهم؟ 5000 طبيب يخدمون الطرف الآخر، يخدمونه، ونحن في أمس الحاجة إليهم. الآن يجب أن تنتبه، معركتنا مع الطرف الآخر معركة نكون أو لا نكون، نكون أو لا نكون. فيجب أن نحمل هم هذه الأمة، يجب أن ننتمي إليها، يجب أن ننتمي إلى المجموع. يعني ممكن لخص لكم ماذا يعني الانتماء للفرد؟ مثال طبعاً صارخ جداً، إنسان مضجع تحت شجرة تفاح قد قطفت جميعاً، إلا أن الذي قطفها غابت عن ناظره تفاحة كبيرة جداً صفراء لها خد أحمر كبيرة، اشتهاها لكنها بعيدة، معه منشار شجر فقطع الشجرة وأكل التفاحة. هذا اسمه انتماء للفرد، بيضحي بما

مصلحة الأمة من أجل حاجته الشخصية، أما للمجموع نتفانى في خدمة هذه الأمة، في صون ثرواتها، في صون أموالها. فالآن معركة علم، الحرب كانت بين ساعدين، ثم بين سلاحين أبيضين، ثم بين بندقيتين، ثم بين مدفعين، ثم بين مدرعتين. الآن الحرب بين عقلين فقط، فلا بد من أن نتحرك، والله عز وجل معنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنحن لئلا نقع بالإحباط، الله عز وجل قص على نبينا عليه الصلاة والسلام في قرآنه الكريم قصص الأمم السابقة. المعارض هو هو عبر التاريخ، والموالي هو هو عبر التاريخ، والمحسن هو هو، والمسيء هو هو، والظالم هو هو، حتى إنهم قالوا التاريخ يعيد نفسه. لذلك الله عز وجل قال وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه، فلأن نزداد نحن إيماناً بسماع قصة سيد الأنبياء. قال له يا محمد تلك القرى نقص عليك من أنبائها، لا تحزن، لست وحدك الذي عورض، لست وحدك الذي كذب، لست وحدك الذي أخرج من بلاده، لست وحدك الذي حوصر. لك حصار غزة شيء مؤلم جداً، بس لماذا لا نذكر أن الله عز وجل سمح للكفار أن يحاصروا حبيبه سنوات ثلاث حتى أكل أصحابه أوراق الشجر؟ أي حصار؟ أنا وجهت كلمة لأهل غزة بدأتها بهذا، أن سيد الخلق وحبيب الحق حوصر. طيب في الخندق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بالهجرة أهدر دم رسول الله، أهدر دمه، ووضع مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، تبعه سراقة ليأخذ المئة ناقة، قال له يا سراقة والله شيء لا يصدق، قال له كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ما هذا الكلام؟ أنا سأصل وسأؤسس دولة في المدينة وسأحارب أقوى دولتين وستأتيني الغنائم ولك يا سراقة سوار كسرى. ألم يقع هذا؟ في عهد عمر جاءت كنوز كسرى فقال أين سراقة؟ أعطاه سوار كسرى وقال بخن بخن أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى. الله هو هو، إله الصحابة إلهنا، الذي نصرهم ينصرنا. لا تقلقوا ولا تحزنوا، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جندياً له. والله أيها الإخوة، بتمنى أن الواحد منا يخرج من ذاته، يخرج لعمل عظيم، لعمل يكون بصمة له. إن لم يكن لك بصمة في هذه الحياة فأنت زائد عليها، يعني ما لك طعمة. إن لم يكن لك بصمة في الحياة أنت زائد عليها. ماذا قدمت لأمتك؟ طالب دروس يكفي، تكفينا أن تكون الأول باختصاصك. يعني أحياناً نأتي

خبير بياخذ مليون ليرة كل شهر، مليون. أنت لو وظفت خريجي الجامعة كل واحد أعطيته 25,000، 25,000 ضرب 400 ضرب 10، يعني 40 إنسان بيفتحوا بيوت وبيتزوجوا مكان خبير واحد. لو في عندنا خبراء من بلدنا كنا استغنينا عن كل خبرة أجنبية. تعمير محرك طيارة واحد 5 ملايين دولار، 4 محركات 20 مليون، مليار ليرة، مليار، 1,000 مليون تعمير، مو ثمن محرك، تعميره وتجديده. المليار كم طن قمح؟ وكم طن قطن؟ وكم طن رز مثلاً؟ أضعكم أمام مسؤولياتكم. الآن معركة لا ترحم، في قوي وفي ضعيف، القوي الآن يأكل الضعيف، وفي عالم وفي جاهل، العالم يستغل الجاهل. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والله أيها الإخوة، كل واحد منا بإمكانه أن يكون شيئاً مذكوراً. أتقن عملك، طور مصلحتك، خفض السعر، انفع الأمة. أنت حينما تتقرب إلى الله بخدمة أمتك يرفعك الله إلى أعلى عليين. تقرب إلى الله بخدمة أمتك، زوج شاب، عندك بيت، أعطه لشاب مؤمن بأجرة، بس بتناسب مع دخله، 8,000 دخله، أعطيه 2,000 بالشهر. يخطب فتاة، يتزوج، أنت ساهمت ببناء أسرة. في كلمة يقولها يعني أصحاب الديانات الأخرى، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، هذه كلمة السيد المسيح رائعة جداً. ما كل ربح يعد مالاً. أحد الإخوة الكرام عنده معمل، قال لي ما عدت ربحت إطلاقاً، قررت صفي الشركة. سألته كم عامل عندك؟ قال لي 80. قلت له أنت فاتح 80 بيت، إذا كل بيت فيه 5 أشخاص بين زوج وزوجة وثلاث أولاد، 80 × 5 400 إنسان يأكل من هذا المعمل. قلت له ألا تعتقد معي أن استمرار هذا المعمل هو أكبر ربح لك عند الله؟ لو ما ربحت فاتح 80 بيت، هذا عمل عظيم، هيأت فرصة عمل. فأنت لما بتفكر بالآخر بتفكر بالفقير. النبي الكريم يقول إنما تنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون بضعفائكم. هذا الفقير إذا أطعمته إن كان جاهلاً، إن كان جائعاً، كسوته إن كان عارياً، علمته إن كان جاهلاً، آويته إن كان مشرداً، أنصفته إن كان مظلوماً، أغنيته إن كان فقيراً. الآن الله عز وجل بكافئك مكافأة من جنس عملك، ينصرك على من هو أقوى منك وأضعف منك. بإمكانك أن تسحقه، أن تهمله، أن تهمشه، أن تعاقبه، أن تفتري عليه. ضعيف. أحد إخواننا الأطباء يقول لي أنا بذهب لمستشفى عامة، يعني كل المرضى فقراء جداً، ما بيقدر الواحد يتصل بإنسان، فقير وضعيف. قال لي أعاملهم وكأنهم في أرقى مستشفى في دمشق، بهتم بصحتهم، بالتحاليل، بالمرنان، بالتصوير. قال لي أعيش في جنة، كأني بجنة. فقيراً ما له حدا. بطولتك أن تخدم إنسان لا يملك أن يسألك سؤالاً، هذه البطولة. فأنت مشان تعرف حالك قريب من الله عز وجل قدمت خدمات
لأفراد هذا

أمتنا هي بلادنا، لما بتخرج من ذاتك لخدمة الآخر يكون عند الله كبير جداً. احمل هم أمتك، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات

0: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يعني إذا أنت عاهدت الله عز وجل على الاستقامة، هل تذكر هذا العهد دائماً؟ أيام الإنسان يذهب إلى بيت الله الحرام، وعند الحجر الأسود يقول: يا ربي عهداً على طاعتك. هل تحافظ على هذا العهد؟ هل بعد أن تعود إلى بلدك كلما قربت من معصية تذكر هذا العهد؟ يعني وإبراهيم الذي وفى، هذه الآية ألا تهزك؟ وإبراهيم الذي وفى، سيدنا أيوب: إنا وجدناه صابراً. هؤلاء أنبياء عظام. فأنت حينما تعاهد الله يجب أن تكون وفياً بهذا العهد. عاهدنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره. أنت تعامل الله، أخذت قرار مصيري، أنت مؤمن. في السراء طائع، في الضراء طائع وراضي، قبل الزواج طائع وراضي، بعد الزواج طائع وراضي، في حالة الغنى شاكر وراضي، في حالة الفقر راضي، في الصحة راضي، في المرض راضي. هذا المؤمن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحد الصحابة أسلم ودخل بغزوة وانتصر النبي فيها ووزعت بعض الغنائم، قال: ما هذا؟ أنا ما على هذا أسلمت، أنا أسلمت على الذبح. في غزوة ثانية استشهد، حمله النبي وبكى، أثنى عليه ثناء كبيرا. أنت عاهدت الله، عاهدت خالق السماوات والأرض، عاهدت من بيده كل شيء، راضي. تزوجت ما تزوجت، سكنت ببيت ما سكنت ببيت، اشتغلت ما اشتغلت، أكلت ما أكلت، تعامل خالق الأكوان. والله أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق الله وعده للمؤمنين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا أخاطب الشباب، أنت بحاجة إلى دخل وإلى عمل وإلى بيت وإلى زوجة، استقم تماماً وانتظر كل خير، استقيموا ولن تحصوا. الآية هنا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لا تكن فاسقاً، كن مؤمناً. طبعاً هذا درس مقدمة لقصة سيدنا موسى مع فرعون، وهي من أطول هذه القصص في هذه السورة. إن شاء الله نبدأ بها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير

0: الرازقين.
1: للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحرية.

0: الأقصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات.

0: منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل، 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة.

0: اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب

0: لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمة، جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب.

0: مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى. نرحب بكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. أهلا ومرحبا بكم.

0: طبعا اسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله أخي دكتور منصور.
0: نرحب بكم مستمعينا الكرام وبأسئلتكم واستفساراتكم على هاتفي البرنامج 0647 47 201 و 0647 47 202. نأخذ أول اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيفك دكتور منصور؟
0: الله يسلمك وبارك
2: الله
0: فيك.
2: العافية.
0: يعافي عمرك وبارك
2: على
0: فيك.
2: البرنامج الطيب هذا.
0: الله يكرمك. تفضل
2: الله
0: سيدي.
2: السؤال سيدي.
0: نعم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: صلى الله
2: عليه. حتى في ميراث تركته متوفى يعني من ذهب يعني. فالورثة حبوا إنه يبيعوا. باعوا على سعر إنه كان نازل فيه السعر. التانيين أخذوا حصصهم باعوا بسعر يعني لما علي. يجوا هذاك يقولوا لهم يا عمي أنتوا بعتوا لما علي السعر وإحنا بعنا رحنا بعنا حصتنا لما كان السعر أقل. إلهم إيش هيك يا عمي؟
0: هم يعني اتفقوا الورثة اتفقوا إنهم يبيعوا الذهب ولا في ناس كانوا موافق وناس مش موافق؟ يعني كيف كيف
2: اللي باعوا هذاك كانوا مستعجلين على البيع. باعوا هو السعر نازل.
0: باعوا حصتهم
2: هو السعر نازل. هذاك يستنوا بل السعر ايش ارتفع. باعوا لما ارتفع
1: يعني.
0: طيب. اتفضل سيدي
1: الكريم. التقسيم يعني تم تقسيم الذهب يعني كل واحد اخذ حصه من الذهب.
2: ايوه نعم.
1: واضح
0: تمام.
2: وهذاك باعوا ولا. والسؤال الثاني توجيه من فضيلة الشيخ.
0: نعم.
2: لهل نتائج هالتوجيه اللي طلعوا ضجة وزوامير وسب وغلط من هالشبابيك على هالناس يعني الطيبين.
0: نعم.
2: يعني احنا امبارح شفناها بعينينا يعني طالعين بهالسيارة وبلشوا يغلطوا على زلمة كبير. والله
0: لا حول ولا قوة الا
2: والله عيب. يعني انت اذا بدك تنجح
0: يعني شوف احنا احنا مع فرحة الناس ولكن إذا الآخرين بأدب. أيضا هذه يعني نعم بأدب. صحيح
2: بأدب يعني.
0: نعم.
2: وتوجيه كمان من فضيلة الشيخ لهل بلقوا هالنفايات برضو من بارح. والله يا شيخ
0: والله مشكلة هاي مشكلة إلقاء النفايات.
2: بلشوا يرموا هالعلب من هالسيارات وهالكساب من هالسيارات وهالورق من هالسيارات. يعني برضو أنت حافظ على بلدك.
0: نعم.
2: بلدك.
0: نعم.
2: حافظ عليه. يعني مش إنه يعني نجحت في هالتوجيه يعني يعني انت شايف حالك بجوز انت جايب معدل 50.
0: نعم. طيب تسمع الإجابة
2: يعني قدامنا نحكي له مع عمه عيب. والله عيب.
0: صحيح. طيب ان شاء الله تسمع الإجابة اخي الكريم. شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. حياكم الله. حياك.
3: السلام
0: وعليكم
3: عليكم.
0: السلام.
3: الله يكرمك. سؤال بعد اذنك. انا
0: تفضل.
3: مرات بكون مثلا محل خضروات وانا من عادتي بتذوق مثلا شيء فمرات بيطلع مثلا حامض مش جيد ما بشتري. طيب الان كيف بدي اجمع ما بين نصحي مثلا لواحد بيقول لي كيف هذه اللي وجدتها وبين انه يعني في حديث او زي ما مرأة او كعرف انه لا يبيع مثل بادي لا او حاضر لبادي. فهل هذه النقطة اني انا بدخل بالاسم او بخفي النقطة عن المسلمين او كل واحد حر بحاله اقول له ذوق انت.
0: نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك. السلام.
0: حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال آخر. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك.
0: الله يسلمك يا أختي.
4: يا حي إحنا بالنسبة للأذان إحنا منطقة الجبل الأخضر.
0: نعم بس بدي أغلبك توطينا الراديو واسمعينا من التليفون يا أختي. الله يكرمك.
4: بارك الله فيك.
0: تفضلي. في صوت لأنه ضوضاء عندك.
4: ايوه اللي هو الراديو بس.
0: الراديو. نعم.
4: احنا في منطقة الجبل الاخضر.
0: نعم.
4: فانا بهيب في سعادة الوزير انه
0: نعم.
4: يخلي الاذان يعلى شوية لانه احنا لا بنصحى على اذان الصبح ولا بنسمع اذان الظهر ولا لما نكون صايمين ما بنسمع اذان المغرب.
0: طيب المسجد قريب من مكان سكنك؟
4: المسجد قريب.
0: قريب.
4: أيوة. الأذان بقتصر على المسجد بس. آه.

0: احنا بدنا الاذان يعلى شوي، احنا يعني مسلمين.
1: طيب، يعني عادة هاي بتكون المسائل يعني التنظيمية، أتوقع ممكن السماعات أو أنه يعلي للصوت، فهي ممكن المسجد نفسه ممكن يتم رفع الصوت، وإذا رفع الصوت أحيانا الـ الـ الـ عفوا أختي، أحيانا المنازل القريبة ممكن كمان إذا كان الصوت مرتفع عالي جدا ممكن يعني يتأذوا من الصوت. ف ولو انه طبعا يعني صوت الاذان يعني له احترامه وشعيره من شعائر الله عز وجل، لكن في حدود يعني للصوت، اذا كان منخفض جدا فاكيد معك حق انه يعني يتم رفع الصوت. فممكن يعني الاخوه في هذا المسجد او في هذه المنطقه، منطقه الجبل الاخضر، الاخوه في وزاره الاوقاف ممكن يتابعوا هذه المساله. الله يجزيك الخير وبارك الله فيك، وشكرا يعني على مشاركتك واتصالك. اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: سؤالي سيدنا الشيخ، الآن أنا بسوق لفترة طويلة، دائما مشغل إذاعة القرآن الكريم، فهو أفضل أنه أكون دائما ذكر تسبيح واستغفار، ولا أظل أستمع للقرآن الكريم؟
1: نعم. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. الله يسلمك، شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. طيب، ما في أسئلة، ثم يعني نجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله، ثم نأخذ الاتصالات والأسئلة مرة أخرى. فضيلة الدكتور محمد البلاوني، حياكم الله يا سيدي. وبداية سؤال الأخ حول الميراث، هناك كان تركة والورثة تقاسموا هذه التركة، وهي مجموعة يعني ذهب تركتهم يعني ربما
3: الوالدة.
1: نعم. وتم تقسيم هذا الميراث بحسب نصيب كل واحد، ومنهم باعوا الذهب يعني كان بسعر زي ما يعني يقول رخيص، والآن الذهب أغلى. فهل يبدو أن هناك صار في يعني أنتوا بعتوا الذهب فالآن أنتوا حصتكم أكثر منه مثلا، أو حصتكم أقل منه، فهل هناك في إشكال في هذه المسألة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور منصور،
1: حياكم
3: وللسادة المستمعين الكرام، أطيب تحية، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من علم نافع وارشاد كريم. أولا، في هناك خطأ شائع أخي دكتور منصور عند بعض الناس أن ذهب الأم يوزع على البنات، وهذا غير صحيح. نقول الإطار العام، كل ما تركه الميت وله قيمة يوزع على ورثته من ذكور وإناث. الواضح في السؤال أخي الكريم أنه تم توزيع الذهب، يعني كل واحد أخذ حصته من الذهب.
1: نعم.
3: ما تم بيع الذهب وبالتالي توزيع الفلوس، إنما كل واحد قديش طلع له من ذكور أو إناث ذهب من هالذهب أخذه ثم تصرف فيه.
1: نعم.
3: فبالتالي مدام أنه هو أخذ حصته وتصرف فيها فلا يحق له أن يرجع على الآخرين إذا هم باعوا بسعر أرخص من غيرهم.
1: نعم.
3: هذا ذهبك وانت تصرفت به وأصبح الآن ملكك، بدك تبيعه، بدك تستخدمه، بدك تهبه، بدك تحتفظ به، بدك تصرف به، أي تصرف أنت حر.
1: نعم.
3: الآن أنت بعته بثمن رخيص، هذا ليس ذنب الناس اللي احتفظوا بالذهب ثم باعوه بثمن غالي.
1: نعم.
3: فبالتالي لا، ما في يعني أي ارتباط بين الأمرين.
1: بين الأمرين. أي نعم. بارك الله فيكم.
3: حياكم الله.
1: سيدي، بالنسبة لسؤال الأخ حول يعني امبارح كانت النتائج التوجيهي، وطبعا الناس فرحت خصوصا يعني الناجحين، طبعا ألف مبارك نبارك لكل.
3: نعم.
1: يعني من النجاح، وإن شاء الله يعني نتمنى ونسأل الله عز وجل النجاح لمن لم يعني ينجح. الناجح فرحان، وأحيانا قد يؤذي الناس يعني كما يقول الأخ بسكر الطريق أو ممكن، فحدود الفرحة سيدي، أو حتى منهم من يلقي القاذورات والنفايات في الشارع.
3: نعم.
1: يعني الفرح، حدود الفرح في الإسلام.
3: نعم.
1: وكيف.
3: نعم.
1: وهل يجوز إيذاء الآخرين؟
3: نعم. أولا نبارك لأبنائنا في الناجحين في الثانوية العامة.
1: نعم.
3: ومن لم ينجح نسأل الله له التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في حياتهم القادمة. أخي منصور، الفرح مشروع في الإسلام.
1: نعم.
3: ولكن الفرح المنضبط بضوابط الشرع، الفرح البعيد عن الإيذاء، والبعيد عن ترويع المسلمين، البعيد عن الإزعاج، والبعيد عن تعطيل منفعة

0: الشوارع. ما بجوز أن يكون فرحك على حساب الآخرين وعلى حساب يعني ترويع الآخرين. والله امبارح في بعض الأماكن أنه الألعاب النارية كأنه مدفع مدفع حقيقي، يعني الناس يعني والذي يطلق الرصاص وإلى آخره، وفي بعض المواكب تعطل منفعة الشارع والشارع العام وتسبب في إيذاء الناس. هذا كله لا يجوز ولا يصح أن نروع الناس بفرحنا. افرح، ما في إشكالية، كلنا نفرح إذا جانا يعني شيء من النجاح أو من التوفيق. هذا أمر يعني إنسان يشكر الله تعالى عليه ويظهر الفرح، وظهر الفرح حقيقة من الإيمان، لكن كما قلنا ليس على حساب الآخرين وليس على حساب ترويعهم وليس أيضا على حساب الإساءة إليهم بكل شكل من الأشكال. يعني الأخ الكريم ذكر أنه بعض الشباب اللي ناجحين من التوجيه أساءوا إلى أحد كبار السن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فهذا ليس من أخلاقنا وليس من عاداتنا ولا تقاليدنا التي تقوم على احترام الكبير وتوقيره، والتي تقوم أيضا على عدم الإزعاج أو الترويع أو الإساءة بأي شكل من الأشكال.
1: نعم، أو مثلا المحافظة، موضوع المحافظة على النظافة أيضا، يعني ممكن يعمل حفلة وفي الشارع ويترك القاذورات والأوساخ،
0: وهذا وارد حقيقة. نعم. هذا نعم. وارد على اعتبار أنه والله في عمال النظافة هم اللي يقوموا بهذا الأمر، هذا أمر أيضا لا يجوز. افرح لكن لا تعطل منفعة الشارع ولا تؤذي غيرك بأي شكل من الأشكال.
1: نعم، بارك الله فيكم سيدي. بالنسبة لسؤال الأخ، هو عنده محل خضروات وفاكهة أيضا.
0: في سؤال قبل اللي هو موضوع دقات النفايات،
1: هو يعني أنا دمجت السؤال في سؤال
0: حقيقة. نعم. يعني في الأشهر الماضية كانت سمو الأمير حسين أطلق يعني مبادرته الجميلة حقيقة اللي كان لها أثر كبير جدا حقيقة. نعم. في يعني الحد من هذه السلوكيات. نعم. الخاطئة والمحافظة على النظافة، فنهيب بالجميع حقيقة أنه هذه بلدنا حقيقة، وهذا مظهر حضاري، والكثير من يعني السائحين والناس اللي من خارج الأردن يشيد حقيقة بمستوى النظافة العالي، فلا نكون احنا سببا في حقيقة في يعني إيذاء الآخرين أو أنه يعني نشوه سمعة بلدنا بعدم النظافة. نعم. سؤال بالنسبة للأخ اللي تذوق هذا.
1: نعم، بالنسبة لسؤال الأخ سيدي، الموضوع هو عنده محل خضرات وفاكهة، وكان يعني الناس بيسألوه مثلا كيف هذا الليمون أو كيف هذا التفاح أو كيف، فبقول لك أنا يعني لا أستطيع أن أتذوق كل هذه الفاكهة وهذه الخضروات، لكن يعني كيف يجيب على مثل هذه الأسئلة؟
0: هو أولا أخي المنصور التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء كما ثبت في الحديث، فلا بد أن يكون التاجر صدوقا صادقا أمينا في بضاعته. البضاعة اللي يعرف وضعها بده يقول، يعني إذا تذوق حبة من هالخضروات وراء أنها غير صالحة بدي يقول والله هذه ترى مش كثير، هذه والله وضعها كذا، هذه وضعها كذا، ثم يترك الخيار لمين؟ للمشتري. أما الشيء الذي لا يعرفه أو لا يستطيع أن يحكم عليه كويس فهو غير ملزم بأنه يعني يقول، لأنه لا يعرف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هو في العادة وفي الغالب مثل هؤلاء الأخوة الأفاضل لديهم الخبرة الكافية. صحيح. في أنهم يحكموا على المنتج اللي عندهم
1: حتى لو من الشكل ممكن.
0: حتى لو
1: لا لكن
0: ولكن الأساس كله أنك تكون صادق وواضح وصريح مع الزبون، لأنه أنت بدك تحط نفسك محل الزبون. كل ما كنت صادق مع الزبون كل ما كان هذا أولا أفضل لسمعتك وأبرع لذمتك ولدينك.
1: نعم. سؤال الأخت طبعا في سؤال بالنسبة للأخ الذكر.
0: نعم.
1: نعم يقول
0: هو قال حاضر لبادي، ما يعني أنا مش شايف وجه الارتباط بين موضوع الأخ تبع الخضرة وموضوع الحاضر لبادي. الأخ اللي هو صاحب بسط الخضرة. هذا الحاضر لبادي ما له علاقة، هذا الحاضر لبادي أنه ما يزبط أنه إيش يعني النبي نهى أن يأتي الشخص اللي يكون عايش في الحضر ويشتري من الشخص البدوي الذي هو بعيد عن السوق ولا يعرف سعر السوق.
1: نعم.
0: وإنما يترك الخيار لهذا البدوي ليعرض بضاعته في السوق وتباع بسعر السوق. وهذا ما له علاقة
1: بسؤاله.
0: لا ما له علاقة إن شاء الله.
1: نعم. السؤال الأخ فضيلة الدكتور أيهما أفضل، يقول أنا أستمع لإذاعة القرآن الكريم الله يجزيه الخير، وأيضا يقول أيهما أفضل أن أذكر الله عز وجل أم أستمع لإذاعة القرآن؟
0: الجمع بينهما يكون أفضل، يعني يستمع للقرآن الكريم. نعم. لما يشوف نفسه متنشط للذكر يلجأ إلى الذكر، يعني يزاوج بين هذا وبين هذا، يجمع بين هذا وبين هذا وكل فيه خير.
1: نعم. والقرآن ذكره يعني.

0: أذكر وكل فيه خير. لكن أحيانا مثلا بده هو ماشي مسافة طويلة أذكر أذكار الصباح أذكار صحيح. المساء أذكار ما بعد الصلاة ورد اليومي، فلا حرج في ذلك.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. إذن نأخذ اتصالات وأسئلة مرة أخرى. 079-06-47-47-201 و 06-47-47-202 معنا اتصال. ألو. طيب برنامج فتاوى على الهواء، مستمعين الكرام نتواصل معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. على هاتفي البرنامج نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم الفقهية 06-47-47-201 و 06-47-47-202. من لديه أي اتصال أو استفسار أي فتية أي استفتاء يتصل معنا على هذا الرقم إن شاء الله. ومعنا ضيف الحلقة فضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البلقاء. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: فضيلة الدكتور في سؤال والله
1: يا دكتور. تفضل.
2: زراعة الشعر وعملية تجميل مش شرعي فيها هاي نقطة. النقطة الثانية يعني أوقات ودواء يعني موجبات قبول الدعاء.
1: موجبات قبول الدعاء.
2: نعم والأوقات المناسبة للدعاء.
1: طيب بالنسبة لعمليات التجميل يعني في عملية في على إطلاقها ولا أنت بتسأل عن عملية معينة؟
2: لا على الإطلاق يعني كما خلق الله عز وجل الشخص يعني وبيغير من جزء من
1: يعني ما في مثلا عيب ولكن بده يعني مثلا فرضا واحد او واحدة بدها تصغر انفها او مثلا
2: بالضبط. ايوه دكتور نعم.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: وزراعة الشعر.
1: طيب شكرا لاتصالك اخي الكريم بارك الله فيك. ناخذ اتصال اخر. الو.
3: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: بارك فيك شيخنا دكتور.
1: الله يعافيك وبارك فيك.
3: سؤال بسيط شيخنا الله يكرمكم. انا الحمد لله يعني انفصلت عن زوجتي والقضاء اتصل يعني الحمد لله وكل شيء الامور تمام. هلا انا يعني بشتغل بشركه محترمه وبقدر اني اروح على البنوك الربويه مثلا اخذ قرض عشان اتزوج واكمل حياتي يعني.
1: نعم.
3: فايش في شيء بديل اسلامي اللي انا الجا له بدل ما الجا الى القروض الربويه وهي الاماكن مثلا اني انا كان انا احط جيبت المبلغ اللي بدي اياه من هاي البنك الربوي بس انا لا ما بدي بس انا بديش اسلامي عشان اكمل يعني بيت الحمد لله مستقل وجهزت بس فقط يعني شويه تكاليف في العرس والشغلات والباقي الامور ان شاء الله فبدنا شيء اسلامي اكثر منه.
1: شوف احنا يعني طيب سؤال هسه هو يعني عفوا اجابه عامه يعني لا نستطيع ان نجيبك اجابه عامه لكن ممكن انت تذهب الى البنوك الاسلاميه وهم يعني راح يعطوك الحل انه انا بدي اتزوج ممكن في بعض البنوك ممكن اذا انت بحاجه لاثاث يشتروا لك اثاث ويقسطوا عليك فبعد ما انت تاخذ الحل من عندهم بتسال اذا كان هذه المعامله صحيحه شرعا او لا وغالبا يعني او كل معاملات البنوك الاسلاميه التي تتعامل بالطريقه الاسلاميه في الاردن هي معاملات شرعيه الا اذا كان هناك سوء تطبيق وهذا يعني تستطيع ان تتحرى منه عن طريق المفتي فممكن هذا الجواب يعني الله يكرمك.
3: نعم وبس سؤال ثاني بسيط سريع شيخنا التوجيه من فضيله
1: الدكتور
3: انه يعني هل يعني هل اباء يعني ولاء الامور البنات او كذا يعني ما يعني ظلوا يتدخلوا بامور الزوج والزوجه
1: نعم.
3: ويعني هذا الاسباب اللي حدث المشاكل اللي بتصير يعني الام بتدخل نعم. اخت كذا بس توجيه من فضيله الدكتور.
1: طيب انا راح اسال المفتي عن يعني نعم. موضوع التدخل الاهل في الزوج او الزوجه في الشؤون
3: نعم
1: ويعني
3: نعم.
1: الى اي مدى هذا يعني يضر او يستهلك العلاقه
3: والله
1: خربت
3: بيوت نعم. من وراها شغلات
1: لا حول ولا قوه الا بالله لا الله يستحي الحال. شكرا لاتصالك اخي الكريم. شكرا حياكم الله. اتصال اخر. الو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: جزاكم الله خير اخي على البرنامج. اذا سمحت سؤال لخبير
1: وياكم ان شاء الله تفضل
4: عن حكم التورق المنظم خاصه انه انا مقيم في دوله من دول الخليج وبتعرف يعني في حسب المذهب الفقهي هناك سألت أنا في البنك في المصرف الإسلامي يعني وأجازوا المعاملة لكن حاب أعرف رأي فضيلتك بخصوص إنه في الأردن تعرف إحنا التورق المنظم مش كثير منتشر أو

0: في حكم معين، إذا في مجال توضيح.
1: لا منتشر منتشر، وفي يعني تقوم طيب. ببعض البنوك الإسلامية وفي قرار مجلس
2: طيب. الإعلام. إن شاء الله يعني سنجيبك عن هذا.
0: لو سمحت. شكرا.
2: ولا يهمك ولا يهمك أخي الكريم، شكرا لاتصالك، حياك الله. نأخذ اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيكم العافية جميعا.
2: الله يعافيك يا أختي، تفضلي.
3: بدي أسأل عن موضوع بعض التطبيقات اللي بتطرح إنه ماشي خطوات وبتبدل هاي الخطوات بمبلغ مالي معين، تمام؟ إنه من حيث المبدأ، هل هذا المبدأ حلال أو حرام؟ يعني هاي الأموال حلال إنه مقابل مثلا 10,000 خطوة دينار إلى آخره.
2: طب
3: الجزء الثاني من السؤال إنه هل بيختلف إذا كان تطبيق يعني تابع لبنك ربوي أو تطبيق عادي يعني تابع لشركة اتصال أو يعني أشياء عادية يعني؟
2: يعني قصدك من هو مالك التطبيق نفسه؟
3: ايوه بالضبط. يعني اذا كان الموضوع حلال اوكي تمام، بس هل مثلا بيفرق اذا كان تابع لبنك ربوي هذا التطبيق او تابع لمؤسسه عاديه او مال يعني؟
2: طيب هلا شو بيستفيد هم التطبيق نفسه لما انت تمشي؟ شو بيستفيد التطبيق؟
3: هو بجد عشان ضلك تفعله يعني.
2: تفعله ممكن او تشوف دعايات او شيء زي هيك ولا لا؟ يعني في دعايات ممكن تشوفها احيانا، بعض التطبيقات بتكسب من الدعايات اللي بتنزل عليها ولا بس مجرد مشي؟
3: مجرد مشي انت بتفكر يعني تطبيق او يعني جزئيه المشي من التطبيق وهو بيصير زي عد لحاله يعني اليا
2: وبيحول لك يعني فلوس وبنزل بحسابك يعني ولا ولا عملات مشفره وكذا؟
3: بإمكانك انك تحولهم لاموال او تاخذ اوفرز على مطاعم معينه اماكن معينه.
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. الله يجزيك الخير.
2: الله وإياكم إن شاء الله. شكرا لاتصالك. نكتفي بهذا. نعم نأخذ آخر اتصال. ألو،
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: السلام عليكم. فضيلة الشيخ كيفك يا سيدي؟
2: الله يكرمك، تفضل يا سيدي.
4: الله يكرمك. طيب الله هذه الأنفاس، وإحنا من شد أيدكم تترونا من هذه البرامج.
2: الله يحفظكم يا رب.
4: إنسان بالدارين يا سيدي.
2: الله يبارك فيك.
4: والله يجزيكم عنا خير الجزاء. سيدي بدي أسأل.
2: نعم.
4: فضيلة الشيخ سؤال إذا سمحت.
2: نعم.
4: يعني بالنسبة وبدي والله أنا عهدت الشيخ الصراحة. قضية الوصفات في التعيينات. هل ينول المتوسط إثم والذي قبل الوصفة إثم؟ إثم. هذا موضوع، لأنه في الوصفة حسب يعني معرفتي وأنتم أسيادنا إنه يعني تهضم حق الإنسان المنافس فيها. فهل المتوسط والمتوسط له ينولهم حرام في هذه القضية؟ القضية الثانية يا سيدي، بياريت الشيخ يعطينا يعني بخبرته وسماحته عن قضية شايف الظروف
2: شو هي القضية
4: فيها.
2: السؤال أخي الكريم، أخي الكريم إذا سمحت، السؤال الثاني بس لأنه يبدو أنه صار في تقطيع بالاتصال. السؤال الثاني ممكن تعيده؟
4: السؤال الثاني عن قضية الولائم في العزاء. لأنه بعض العشائر الأردنية المكرمة لغت هذه العادة، وليست من ديننا في شيء. أثقلت الحرف والنسل وصار فيها نوع من التباهي، وصاروا بعض الإخوان والله على ما أقول شهيد بعرف ناس صار يقترضوا من البنوك مشان مظهرة الناس. فيا شيخ يا ريت
2: طيب.
4: تعطينا
2: تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة
4: نعم. تعطينا توعية للناس، لأنه والله هذه العادة إنها أصبحت ليست من الدين.
2: نعم نعم، بارك الله فيك أخي الكريم، شكرا لاتصالك.
4: كل الاحترام.
2: حياكم الله، بارك الله فيك. سيدي بالنسبة لحكم زراعة الشعر، سؤال الأخ. نعم. هذا الشق الأول من السؤال، والشق الثاني عمليات التجميل. نعم. بدون سبب وبدون داعي، فقط من أجل يعني زيادة جمالية أو واحد مثلا مش عاجبه أنفه أو واحدة مش عاجبه أنفه مثلا أو تكبير وتصغير الخدود. نعم
1: نعم، نبدأ بالشق الأول لزراعة الشعر. أخي دكتور منصور، زراعة الشعر عبارة عن عملية تجميلية يتم فيها زراعة الشعر في الجلد، وهي ليست من تغيير خلق الله، بل هي من المعالجة التي يقصد بها رد الأمر إلى طبيعته التي خلقه الله تعالى عليها.
2: نعم.
1: ولا شك أن هذه قضية معاصرة لم تكن موجودة من قبل، ولكن إذا كانت زراعة الشعر ما فيها ضرر ولا إضرار، وكانت شعر طبيعي من الشخص نفسه، من الشخص نفسه فلا حرج. جاء في قراءة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن عملية التجميل يجوز بشكل عام طبعا يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة.
2: طيب هذا يعني إذا كان في عيوب مثلا جرح أو قديم أو حرق
1: حوادث أمراض وغيرها.
2: لا سؤال الأخ أنه تجميل زيادة في التجميل.
1: لا تجميل زيادة التحسين التحسين والتجميل نعم. لزيادة الجمال هذا الأصل في المنع.
2: المنع
1: يعني والله مثلا واحدة خشمها ما فيه إشكالية أنفها ما فيه إشكالية بس وده والله كالممثلة الفلانية أو المطربة الفلانية أو
2: هذا لا يجوز.
1: هذا طبعا لا يجوز لأنه يصبح من باب تغيير خلقي.
2: طب سيدي إخفاء عيوب مثلا تجاعيد مرات بكون
1: هذا تجاعيد والله هذه لا حرج فيها لا لأنه حرج هذا فيها. رد الأمر إلى طبيعته
2: نعم.
1: كويس
2: نعم.
1: لكن إحنا نتحدث عن وضع طبيعي ما في أي إشكالية الجميع متفق على أنه هذا ما شاء الله عليه. تيجي واحدة مثلا تغيره لأنها حابة يكون أنفها مثلا والله حواجبها أو عينها زي عين أو زي أنف فلانة من نعم. المشاهير أو غير ذلك
2: نعم.
1: ولذلك نقول يعني هذه الأمور جائزة. زراعة الشعر إذا كانت زي ما قلنا من شعر الإنسان نفسه فهي جائزة لا حرج
2: نعم بارك الله فيك.
1: لكن سيدي الشعر صناعي لا.
2: لا يجوز
1: لأنه شعر غيره أيضا لا يجوز لأنه منهي عنه.
2: هم عادة بيعملوا عملية زراعة الشعر انه
1: ياخذ من نفس الشعر,
2: وبزرعه
1: هذا لا حرج فيه ان شاء الله الامر في
2: بارك الله فيك سيدي. بالنسبة لسؤال الاخ ايضا عن الاوقات التي يعني يستحب فيها الدعاء او احرى ما يكون فيها الدعاء مقبولا.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدعاء الدعاء هو العبادة
2: نعم.
1: قال ربكم ادعوني
2: أستجب لكم.
1: فلذلك لابد للإنسان حقيقة أن لا يغفل عن الدعاء فهو سلاح عظيم. والعلماء قالوا هناك موجبات لقبول الدعاء وشروط لقبول الدعاء لابد من مراعاتها منها الأكل الحلال ومنها يا سيدي اليقين أن يدعو الإنسان وهو متيقن بالله سبحانه وتعالى ومنها أن يعني التصدق قبلها قبل الدعاء ومنها يا سيدي ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب. هناك أزمان فاضلة وهناك أماكن فاضلة يعني من يدعو في المسجد أو يدعو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى كويس هذه أماكن فاضلة يستحب فيها الدعاء. أوقات فاضلة زي السحر قيام الليل أدبار الصلوات هذه كلها أوقات يعني ينبغي على الإنسان أن يعني يحاول قدر الإمكان أن يستغلها فيدعو الله ويرجى له فيها الإجابة نعم. طبعا إن دعا ولم يستجب له فلا يقنط ولا يأس ولا يستحسر ولا يتوقف عن الدعاء فإن دعاء المسلم لا يذهب هدرا إما أن يجيبه الله تعالى فيما طلب وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فدعاءك أيها المسلم لا يذهب هدرا ولكن الله سبحانه وتعالى يختار لك ما هو خير لك في دينك ودنياك
2: نعم
1: وآخرتك طبعا
2: نعم. سيدي بالنسبة للسؤال الأخ حول يعني تدخل بعض أو تدخل أولياء الأمور أو الأهل من أهل الزوج أو الزوجة في أمور خاصة بالزوجين وأحيانا هذه يعني تسبب مشاكل وأحيانا تؤدي إلى الطلاق
1: نعم.
2: يعني ما حكم التدخل في الأمور الخاصة وهل هناك حدود للأهل لتدخل في أمور الزوجين؟
1: أخي دكتور منصور ما ذكره الأخ الفاضل من أن تدخل الأهل سواء كان أهل الزوجة أو أهل الزوج في حياة الزوجين له تأثير سلبي كبير وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الطلاق وقد يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. نقول الكتمان سياج البيوت الآمنة وكلما كانت المشاكل تحل في إطار البيت وفي إطار الزوجين كلما كانت آثارها يعني أقل بكثير. لكن بمجرد أن تخرج خارج البيت فتوقع كل شيء وربما أدى ذلك إلى مشاكل كثيرة
2: نعم.
1: والتدخل ترى نوعين تدخل بطلب من الزوج أو الزوجة أو أحدهما وتدخل آخر خارجي من قبل أهل الزوجة من قبل والله أمها أختها الكبيرة صاحبتها صديقتها زميلتها فبالتالي هذا نعم. تدخل في الغالب إنما يكون تدخلا سلبيا ويؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. فنقول نصيحة للزوجين لا تخرجوا مشاكلكم خارج بيت إلا في حالات الضرورة والتي تعجز فيها عن حل.

0: هذه
1: الإشكالية.
0: المشكلة.
1: هذا أولا. نعم. ثانيا إذا اضطررت إلى خراج هذه المشاكل خارج البيت فاختار الإنسان الذي يتقي الله ويخاف الله وعنده علم وعنده خبرة وعنده حكمة اللي يكون قادر على أنه يساعده، لأنه بعض النصائح قد تؤدي إلى مشاكل لا حصر.
0: صحيح. لا. والله يعني في هذا الخصوص فضيلتك حدثني أحد الإخوة يعمل في مجال الإصلاح الأسري، وقال أنه يعني من خلال خبرته في هذا المجال يعني من أهم الأسباب ومن أكثر الأسباب التي يعني كانت سببا في المشاكل بين الزوجين هي تدخل الأهل.
1: نعم صحيح. هذا نعم. كلام صحيح.
0: وهناك أسباب أخرى طبعا
1: احنا هذا
0: لكن
1: الكلام...
0: قال من هذه الأسباب. نعم. اللي يعني
1: وهذا السبب
0: الذي لمسها
1: هذا السبب الرئيسي. نعم. ونشي هذا احنا نلمسه في من خلال عملنا.
0: نعم. في
1: نرى حقيقة أيضا. كثير من المشاكل كثير من الأزواج وكثير من الزوجات يشكو من هذا أنه والله أهله متدخلين فينا، أهله والله يعني ما في صغيرة وكبيرة إلا يقولها لأهلها، يقولها ينقلها إلى أهله.
0: نعم. إلى أهلي. نعم.
1: أو هي تنقل إلى أهلها، إلى أمه، إلى أخته، إلى يعني أسرته، وبالتالي هذا كله حقيقة يعني يؤدي إلى وجود مشاكل خلافات بين زوجين، وإذا كان هناك خلاف بسيط أخي دكتور منصور يكبر الخلاف وقد يؤدي. نعم. إلى ما لا تحمد عقبة.
0: سؤال الأخ فضيلة الدكتور حول التورق المنظم. أول شيء شو يعني التورق حتى يعني يكون يعني مفهوما لدى الإخوة المستمعين؟ أيضاً. وأيضا هل التورق المنظم يعني على حد سؤاله يعني حلال؟
1: التورق ما هو التورق بشكل عام؟ التورق هو أن يحتاج الإنسان إلى مال ولكن لا يجد وسيلة للحصول على هذا المال، يعني دكاش، فهو يلجأ إلى شراء سلعة وبعد أن يتملكها ويحوزها يقوم ببيعها. هذا يسموه التورق.
0: نعم بشكل عام.
1: هذا بشكل عام. وهو نوعين، تورق منظم وتورق غير منظم. التورق المنظم اللي هو ذكرناه في المثال.
0: نعم.
1: يعني أنا والله بدي 1000 دينار أو 2000 دينار، بدي أسوي عملية، بدي أدفع قسط جامعة، علي دين ومش قادر ومش لاقي وين مصدر حلال أني أخذ منه فلوس دين يعني، فأضطر مثلا أروح أشتري جهاز معين، اشتري سياره وبعد ما اتملكها واحوزها
0: بسموه التكييش، احنا بنقول بعض
1: بالله يعني قد نعم قد نعم صوره من صوره، فبشتري هذه السياره وبشتري هذا الجهاز عن طريق احد البنوك الاسلاميه وعن طريق احد النوافذ الاقراضيه للتعامل بالمرابحه الاسلاميه، وبعد ما اتملكه واحوزه واقوم ببيعه، جوز ابيعه بخساره 100 200 لكن بالنهايه ابيعه بعد ما اتملكه، هذا يسموه تورق غير منظم.
0: نعم.
1: فتوى عندنا هذا يجوز للضروره اللي هو غير منظم.
0: نعم.
1: يعني أني أنا إذا ما لقيت أي هذا فما علي حرج أني ألجأ إلى هذا التورق لأسد هذه الضرورة اللي أنا بحاجتها. التورق المنظم اللي قاعد يصير الآن في بعض البنوك الإسلامية أنه اللي هو أنه يعني بعض البنوك تشتري أسهم معينة في بعض الجهات، بعض الشركات، ثم تبيعها لمين؟ للشخص
0: اللي بده الفلوس.
1: ثم تقوم هي بتوكيل منه ببيعها. وهذا محل خلاف بين المعاصرين، منهم من أجازه ومنهم من لم يجد. بهذه الطريقة اللي ذكرتها أنا أنه البنك يقوم بكل شيء، هذا يسموه التورق المنظم. الفتوى عندنا عدم الجواز.
0: عدم الجواز.
1: أي نعم. الفتوى نعم. عندنا وهو قرار المجلس ومجمع الفقه الإسلامي. لأنه هذا يعني كله يقوم بوين؟
0: داخل البنك.
1: ويعني طبعا بعض الهيئات الرقابة الشرعية أجازت ذلك، اللي هي الهيئات الرقابة الشرعية في البنوك التي فيها تورق منظم، لكن أنها تحدث عن فتوى دائرة الإفتاء. لكن في صورة، لو أنا رحت الآن اشتريت هذه الأسهم وحستها أنا وخدتها ورحت تجارت فيها في سوق الأسهم، ما في أي حرج. أخذتها أنا وبعد ما تملكتها رحت بعتها أنا بطريقة الخاصة بدون ما أوكل البنك، أيضا هذا جائز. لكن اللي هو أنه البنك يقوم بكل هذه العملية، هذا يسمى تورق إيش؟ منظم. وهو عندنا الفتوى عندنا عدم جواز بهاي الطريقة.
0: نعم.
1: هذا ثلاث صور.
0: نعم. وضحن؟ فهو الأخ السائل بدي يعرف هل هو التورق المنظم هذا؟
1: التورق المنظم. اللي ذكرته أنا إنه هو البنك هو اللي يقوم بكل هذا الأشياء. هذا عندنا عدم جواز.
0: يعني لو اشترى لك مثلاً 1000 سهم وقال لك خذ هاي للشخص، يعني قال له
1: أنا رحت 1000 سهم وخذتهم
0: وروح بيع.
1: رحت أنا بعتهم أو تجرت بيهم بالسوق، هذا ما في شيء.
0: ما في شيء.
1: لأنه مش منظم. سلعة واشتريتها واسمه. بينما إذا أنا اشتريت هذه الأسهم ثم وكلت البنك مباشرة، يعني أنا لا شو القبض
0: يعني الطلب. الإشكال في التوكيل سيدي؟
1: مش التوكيل. الإشكال إنه البنك يقوم بكل شيء.
0: بكل شيء.
1: وكان البنك أعطاني فلوس يعني.
0: نعم نعم.
1: فهمت.
0: نعم.
1: فيعني من باب الاحتياط الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأمور، لكن زي ما قلت تكير مسألة خلافية بين المعاصرين. ما في عليها اتفاق، لكن نعم. أنا أتحدث وين عن الفتوى اللي عندنا بهذه الصورة اللي أنا شرحتها ووضحتها.
0: نعم.

0: بارك الله فيكم. سيدي بالنسبة للأخت تسأل عن هناك تطبيقات، يعني أبليكيشنز عبر الهاتف، بتنزلها على التليفون، و هي تطبيق للمشي، فأنت بتكون مشغل هذا التطبيق وبتمشي، فكل ما تمشي أكثر كل ما يعني بعد فترة بتبدل هذا النقاط اللي أنت جمعتها بتبدلهم بفلوس، أو إنك مثلا بكوبونات تروح تشتري فيهم، أو خصومات من محلات معينة.
1: والله هو القاعدة الشرعية تقول الحكم على شيء فرع عن تصوره. يعني أنا ما عنديش فكرة يعني شو طبيعة التطبيق، يعني ما اطلعت عليه ولا اطلعت على تفاصيله، ولكن في قضيتين. القضية الأولى أنه أحيانا بعض التطبيقات تكون صادرة عن بنوك ربوية، ولا صار يبتعد عن سنة هذا الأمر.
0: هذا السؤال الثاني، بس
1: يبتعد عنه
0: إذا كان تطبيق بشكل عام.
1: إذا كان بشكل عام بدك تشوف شو طبيعة التطبيق وطبيعة الإعلانات الموجودة فيه، وما هي فائدة التطبيق، يعني ما هي فائدة المشي بالنسبة للتطبيق كما أنت ذكرت في السؤال. فهذا الأمر يعني لابد من الاطلاع على هذه الأمور، ولذلك ما أقدر أنا أفتي إلا لما أشوف التطبيق كامل بكل تفاصيله وبكل ما فيه من إعلانات وغيرها، ويعني شو الهدف منه وكيفية الكيفية الكاملة فيه.
0: يعني ولذلك هو ننصح، هو التطبيق كما سألتها أنا قالت هو التنزيل، إنه يعني إنه يكون فيه له أكثر عدد من مشغلين لهذا التطبيق وتشغيله، يعني هذا السؤال.
1: يعني صعب برضو كمان أحيانا قد يكون في أحيانا قد تكون هناك مسألة صغيرة تقلب الحكم.
0: أكيد
1: يعني
0: طبعا،
1: مش شرط، يعني ممكن يكون البنود الموجودة كلها صحيحة لكن في بند مخالف،
0: صحيح،
1: فبالتالي يعني يصبح. لكن احنا نقول قضيتين، اذا كان مرتبط ببنك ربوي يعني الاصل انه يبتعد الانسان من باب الاحتياط، والقضيه الثانيه ان يتوقف الانسان الى ان يتاكد من خلو هذا التطبيق من اي شيء مخالف للشرع.
0: طب واذا كان هي قالت اذا كان تابع يعني فرضا انه ما في شيء مخالف التطبيق على فرض، وكان يتبع لمؤسسه الاتصالات كما قالت، في شيء يعني هي قالت انه اما ان يكون مثلا هذا تابع لبنك، او اذا كان تابع لمؤسسه الاتصالات تابع لبنك ربوي،
1: بنك يعني ربوي
0: صاحب المشغل لهذا التطبيق،
1: بنك ربوي نعرف لانه هل هذا التطبيق فيه اعلانات لهذا البنك ترويج لاعماله المخالفه للشريعه ام لا، بدنا نفهم. القضيه الثانيه انه شركه اتصالات يعني ما يعني ماذا تستفيد من هذا التطبيق. فهذا الامر صعب نحكم عليه دكتور منصور الا لما يعني نرى جميع تفاصيل التطبيق ونتاكد من خلوها من اي محظور شرعي.
0: نعم، بارك الله فيك فضيله الدكتور. ناخذ اتصالات. نعم، لا في عندنا سؤال سيدي بالنسبه لسؤال الاخ قبل ان ناخذ اتصالات اذا سمحت. بالنسبه لموضوع هو سأل الأخ عن موضوع الواسطات في التعيينات،
1: نعم.
0: إنه ويعني الذي يتوسط والمتوسط له والمتوسط له.
1: الشفاعة نوعين.
0: الشفاعة
1: الواسطة
0: نعم.
1: نوعين.
0: نعم.
1: واسطة لإرجاع حق،
0: نعم،
1: بتحصيل حق، وواسطة لأخذ حق. يعني أنت الآن إذا واسطتك هذه جاءت في وقتها من أجل إنه هذا الشخص المستحق لهذه الوظيفة والمنطبقة عليه الشروط يأخذ هذه الوظيفة، فهذا مأجور وهذه شفاعة حسنة، لأنك أنت الآن أعطيت الحق لصاحبه ومنعت شخص آخر من أخذ ما ليس له حق.
0: نعم.
1: أما إذا كانت الواسطة من أجل تحقيق أو عفوا من أجل تعيين شخص غير مستحق وهناك من هو أكثر استحقاقا منه، فهذا ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، ومن توسط في ذلك وهو يعلم فهو شريك في الإثم.
0: نعم.
1: ولذلك الإنسان لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وألا يحمل نفسه شيئا من مزري أكل أموال الناس بالباطل وأخذ حقوقهم.
0: نعم. حكم عمل الولائم في العزاء
1: الأصل،
0: وخصوصا إذا كان في هناك تكلفة،
1: نعم،
0: باهظة جدا كما قال الأخ، بعضهم يستدين لكي يقيم هذه الوليمة.
1: هذه ترى يعني ظاهرة عامة مزعجة ومحسنة، والأصل فيها أن يعمل الطعام لأهل المتوفى، أهل الخاصين، مش العشيرة كلها ولا كل اللي حاضرين على المقبرة.
0: نعم.
1: ولا أنه أنا
0: المتوفى هو الآن الذي يعني العكس، يكون العكس
1: هو شوف، لا حرج لأهل المتوفى أن يعملوا، لكن يعملوا إيش لنوعين من الناس، يعملوا أنفسهم اللي هم مصابين
0: بهذا
1: الذي جاءتهم مصيبة. نعم. الموت، ولمن يأتيهم من مناطق بعيدة. يعني يجيهم ناس من محافظات ثانيه، اللي جاي من العقب، اللي جاي من المفرق، اللي جاي من اماكن بعيده وكويس، لا حرج في ان يعملوا، لكن ان يعمل اهل المتوفى غداء للناس كلهم كويس، وكل المعزومين تعالوا، واللي سووا 60 منسف و70 منسف و100 منسف، واللي بعضهم قد يضطر الى انه

0: السدانة وبعضهم قد يرجع إلى الربا، فليس هذا من الهدي النبوي في شيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ينبغي ولا يجوز أصلا للناس أن يعني ينتقدوا أهل الميت إذا اقتصروا على الحد المطلوب، أو حتى إذا لم يكونوا قادرين على أن يعني يصنعوا طعاما. أما أن الإنسان يكلف نفسه فوق طاقتها ويستدين، وقد يستدين بعضهم بالربا، فهذا مما لم ينزل به الله سلطان.
1: نعم، نأخذ اتصالات الآن مستمعين الكرام. ألو. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير على البرنامج.
1: بارك فيك.
2: سيدي عندي سؤالان، السؤال الأول يتعلق بالصلاة والثاني بالصلاة.
1: نعم.
2: الآن بعض المصلين أصحاب الأعذار بيصلوا على الكراسي.
1: نعم.
2: لما بسجد بطير إيديه بالهواء، يعني الكف الإيد بكون بالهواء وليس على الركبة، هل هذا جائز؟
1: نعم.
2: السؤال الثاني،
1: قصدك أنت اللي بيصلي على الكرسي؟
2: نعم نعم.
1: طيب تمام. نعم
2: نعم، اللي بيصلي على الكرسي نفس السؤال، يعني يتبع السؤال هذا الأول. الآن لما بسجد هل مطلوب منه إنه يسجد حتى يصل لركبه والكرسي من الخلف يرتفع عن الأرض؟ يعني ممكن يوقع عن الكرسي بهاي الطريقة؟ هاي السؤال الثاني.
0: أنت قصدك يسجد على الأرض
1: ولا لا على الهواء
0: لما يصل؟ أيوة.
2: السؤال الثاني، الآن لما المصلين اصطفوا خلف الإمام، الأصل خلف الإمام بعدين يمين ويسار الإمام، الآن بعض أصحاب الأعذار يصلوا أقصى يمين الصف. الآن إذا كان في فراغ بين المصلين اليمين الصف أصحاب الأعذار والمصلين خلف الإمام، هل من الضرور ان يلتحقوا بالصف، او لو سار يعني جلسوا مكانهم؟
1: نعم.
2: يقوا مكانهم.
1: صحيح.
2: هل في يعني في مشكله بالصف بالنسبه للجماعه؟ احيانا الامام بصر لا لازم تيجوا مع الصف.
1: نعم.
2: ويتأذوا احيانا من المكيف اللي خلف.
1: لا وبعض يعني وكمان هذا في متعلق بهذا السؤال، بعض المساجد تثبت الكراسي على اليمين وعلى الشمال، واحيانا بكون في مثلا لا يصل الصف الى
0: هؤلاء
1: او بالخلف. نعم. فهذا هذا السؤال اللي انت قصدك، مش هيك صح؟
2: نعم.
1: بيكون في اتصال مع الامام
2: مع الصف الاول،
1: مع الصف نعم.
2: الاول يعني الامام بيلزمه احيانا لا تعال تحدوا بالصف الاول ما بصير.
1: طيب.
2: الى اخره.
1: طيب
2: فبدنا توضيح، الله يجزيك الخير من فضيله الشيخ.
1: ماشي ولا يهمك، بارك الله فيك، شكرا لاتصالك. اتصال اخير او اخر. الو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: يعطيك العافيه شيخنا.
1: الله يعافيك ويبارك فيك
3: شيخنا. عندي سؤال وطلب اذا سمحت.
1: نعم تفضل.
3: السؤال، البسمله بصورة الفاتحه ايه صح؟
0: نعم.
3: وكلمه امين ايه، ولا بصير نقول مثلا ولا الضالين؟
0: نعم.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: في لنا طلب سيدنا،
1: اتفضل.
3: يا ريت تحطونا سيدنا تلاوات لفضيله الشيخ سعود الشريم، وتكثرونا تلاوات شيخنا فضيله الشيخ احمد الحرسيس، والله يجزيكم الخير.
1: ولي همك سيدي ان شاء الله، ملاحظتك وصلت ان شاء الله وبارك الله فيك، شكرا لاتصالك، حياكم الله اخي الكريم. اتصال اخر. الو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيفك اخ منصور؟
1: الله يسلمك، حياك الله.
4: الله يسلمك. بدي استفسر بس عن عندنا بيت شقه ثلاث طوابق.
1: نعم.
4: ساكن انا واخواني فيها، ثلاث اخوان.
1: طيب.
4: بدي اعمر، يعني انا بساكن بالطابق الاولاني. بدي اعمر لابني جنبي بالضبط، يعني لزق مع الأرض، وفي كراج جنبي للوالد الله يرحمه، كان صبح
1: الله يرحمه.
4: لا الله يسعدك.
1: نعم.
4: تعيش. فبدي أعمر، فبدي أسأل يجوز؟ وفي حال صار ورثة اللي أنا عمرته يعني بنحسب معه ولا لحال ولا كيف؟
1: أنتوا أخي الكريم، أنتوا الورثة تم تقسيمها؟
4: لا ما
1: تقسمت. انت حكيت لي انت في بيت ثلاث طوابق، الوالده يعني موجوده الله يحفظها ان شاء الله، بس ما قسمت الورثه؟
4: لا ما قسمنا الورثه. وإلي اخ عمر يعني رفع شوامع شمعات وعمر غرفتين لابنه يعني.
1: طب شوف، هو عاده هذا السؤال يعني بتكون في اتفاق بينكم اعتقد، وتم صحيح. تقسيم الورثه حتى ما يصير لا سمح الله في يعني خلافات، ولكن ان شاء الله يعني فضيله الدكتور ممكن يعطيك يعني يجيبك عن هذا السؤال.
4: ماشي،
1: لكن هذا جواب عام يعني.
4: نعم. بس اخ منصور هو يعني ما استشرنا اخوي اللي عمر، ما استشرنا، فانا نفس الشيء ما اعتقد اني راح استشير، وبدي اعمر بس في حال صار ورثة البيوت تنحسب ولا ما بتنحسب؟
1: طيب إن شاء الله نجيبك إن شاء الله. شكرا لاتصالك. شكرا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. فضيلتك بالنسبة

0: سؤال الأخ البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي جزء من الفاتحة؟
1: نعم، البسملة آية من الفاتحة.
0: آية من الفاتحة.
1: والآن أفتح المصحف تجد أول آية هي
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولذلك يجب أن تقرأ في الصلاة.
0: طب هناك بعض المشايخ

0: صراحة كراسي.
1: والله سيدي، يعني هذا السؤال بصراحة. صلاة الكرسي سيدي، من يصلي على الكرسي كيف يسجد؟ يعني أنا بدي يكون سؤالي عام حول هذه المسألة،
0: نعم.
1: لأنه قال أنه بكون أديب الهوى، يعني كيف يسجد هو قاعد على الكرسي؟
0: هو الآن في نوعين من الناس الذين يصلون على الكراسي. منهم من يكون قادرا على السجود العادي، يعني عنده مشكلة بالوقوف، ما عنده مشكلة بالسجود، هذا بده يسجد سجود عادي.
1: والركوع، الركوع والسجود أول شيء
0: أبدا.
1: نعم.
0: القاعدة أن الركن الذي يستطيع الإنسان أن يأتي به لابد أن يأتي به، إذا ما أتى به صلاته باطلة. يعني مثلا واحد عنده مشكلة بالسجود، ما يقدر يسجد السجود العادي، ولكن ما عنده مشكلة بالوقوف، هنا الوقوف في صلاة الفرض أصبح ركنا واجبا عليه، وإذا لم يقف صلاته باطلة. لكن هو الآن عنده مشكلة بالسجود، ينحني ينحني. إذا كان قادر، إذا كان قادر أنه، طبعا الجواز وين؟ أنه يصل إلى حد الركوع، يعني مثلا يقول هكذا ركوع.
1: نعم.
0: على وإذا حد الأفضلية أنه إذا كان يستطيع أن يصل إلى مكان سجوده.
1: السجود
0: أيهما كان قادرا عليه، أقل الواجب اللي هو حد الركوع. ما بعد الركوع هذا على الاستحباب إن كان قادرا عليه. بالنسبة إلى يديه الأفضل يحطه وين؟ على ركبتيه.
1: على ركبتي.
0: ما لو حط بالهواء هذا لا يبطل الصلاة. الصلاة من حيث الصحة صحيحة.
1: نعم.
0: نعم.
1: طيب سيدي، هسه أنت قلت،
0: لكن برضو في المقابل ننصح ننصح الأخوان الذين يصلون على الكراسي أنه لا تلجأ إلى الصلاة على الكراسي إلا إذا فعلا كنت أنت غير قادر.
1: هو أحيانا بتكون المشكلة بالوقوف، يعني هو يستطيع أن يكبر ويجلس ويكمل جالسا على الأرض.
0: القضية اللي هي أنا أقولها بصراحة أنه زي ما قلنا، الركن اللي قادر تجيبه لازم تجيبه،
1: لازم
0: اللي
1: تجيبه.
0: قادر تجيبه. لكن الركن اللي مش قادر تجيبه أو أنك إذا جبته تلحقك مشقة عظيمة وعالية.
1: نعم.
0: يعني يعفى عنه.
1: طيب
0: إن شاء الله.
1: سيدي، بالنسبة لمن يصلي على كرسي ويكون بعيدا عن الصف، يعني لا يكون موالي أو يسموها
0: التواصل
1: مع الإمام.
0: هو
1: نعم.
0: هذه المسألة أخي دكتور منصور تعتمد على أكثر من إطار. إطار الأول أنه هل المصلين محددين ولا لا؟ يعني إحنا هل الناس اللي صلوا بهالمسجد معروفين؟
1: كل هم
0: ولا هذا المسجد مسجد مطروق وأنه ممكن بأي لحظة يجي ناس؟ إذا كان المسجد مسجد مطروق وكويس وممكن الصف يتعبى بأي لحظة على السريع، ما في إشكالية يكونوا موجودين وين؟ على الأطراف، لأنه هو هذا الأصل.
1: نعم.
0: كويس. لكن إذا كان هالمسجد معروفين اللي صلوا فيه 6 7 8 زي بعض قرى مساجد القرى عفوا أو المساجد البعيدة، فالأصل أنه يكون متصل وين؟ بالصف. لكن على كل الحالات الصلاة صحيحة.
1: الصلاة صحيحة.
0: الصلاة صحيحة.
1: نعم. إذن لا عذر للإمام أنه يقول لهم قربوا أو أنه يوقف الصلاة حتى
0: هذا في مسألة أنه قربوا ينظر فيه هل في ذلك مشقة عليهم إذا كانوا كبار بالسن أم لا. إذا ما كان في مشقة فالأصل أنهم يتصلوا مع الصف.
1: طيب السؤال الأخير سيدي، هو الأخ يقول أنه هو ساكن في بيت وهذه البيت تركة، لكنهم لم يقسموا التركة 3 طوابق، وهو بده يعمر في جزء من البيت. يعني هل أنه إذا صار تركة هل يحسب هذا من التركة أم
0: هو الأصل أنه لا يجوز له أن يتصرف في أي جزء من التركة إلا بموافقة جميع التركة، جميع الورثة. ليش؟ لأنه الآن الورثة حقهم في جميع الأرض وجميع البيوت. أبدا إلا إذا سار فيه قسمة شرعية رضائية بينهم، كل واحد عرف وين مكانه. في مسألة الأخ صعب الآن أني أحكم أو أعطي حكم، لأنه لا بد من سماع جميع الأطراف وأن نشوف الأمر على واقع الحال.
1: نعم.
0: لكن في مسألة أخرى، الأرض والبناء كله من أول لآخر وسطح البناء
1: كله
0: مشترك
1: تركة.
0: الآن
1: مشترك.
0: لم يتم فرزه إلى الآن.
1: نعم. بارك الله فيكم. نشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا. شكرا لكم فضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البلقاء، حياكم الله يا سيدي. وأشكر كذلك الزملاء سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان.

0: اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف، بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمة، جبل الحديد، 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06 55 600 66.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06 510 40 80.
10: كيف بيت؟

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأرحب بكم عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر تموز لعام 2026، 13 من صفر لعام 1448 للهجرة. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد، يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجلوا فعجلوا.

0: بالصلاة على سيدنا محمد بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا، صل عليه صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى بوجهه الغمام، صلى الله عليه وسلم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي، من الهندسة الإذاعية الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنابه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. نتحدث في حلقتنا لهذا اليوم عن أسلوب من بعد، وهو أسلوب من أساليب القرآن المتشابهات والذي ورد وانتشر في المصحف الشريف. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة

0: خلود الأطرش للحديث عن هذا الموضوع وبالغ الأهمية. حياكم الله دكتورة ضيفة على هذا البرنامج.
1: أهلا بكم وسهلا.
0: حياكم الله. دكتورة تحدثنا في الحلقة الماضية عن أسلوب من قبل وتحدثنا عن الضوابط المعتبرة لهذا الأسلوب. اليوم نتحدث عن أسلوب من بعد وهو أسلوب من أساليب المتشابهات في القرآن الكريم. المقصود بهذا الأسلوب؟
1: نقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي جعلنا خادمين لرسالة سيد العالمين سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد أسلوب من بعد هو نقول أسلوب قرآني في الحوار متكرر بالقرآن. تكراره قد يكون محصورا لكنه يظهر جليا وواضحا في بعض المتشابهات. مثال ما ورد في سورة البقرة، وقالت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. هذا الموضع الأول، وجاء في آية 120. في الآية 145 ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هكذا هي إذن هو يظهر في القرآن الكريم في المتأخر من الشبيهة. في المتأخر من الشبيهة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، وعلى الأغلب بيكون ثنائي على الأغلب.
0: جميل. هذا الأسلوب له ضوابط معتبرة، وكيف يمكن تمييزه بالقرآن الكريم؟
1: لابد أنه ليس كل مقطع من بعدي أعتبره يندرج تحت هذا الأسلوب، لابد أن له ضوابط حتى أدرجه تحت هذا الأسلوب. أهم ضوابطه كسر الدال، وهذا من جره بمن؟ من بعدي فهي مجرورة. واحد. اثنين، هو يأتي بالمتأخر بالشبيهة سواء ثنائية أو ثلاثية، ولا يأتي بالموضع الأول لها. تمام. فهنا بضبط أنه لابد أو أن يكون شبيهات، أي أنه لا ينطبق الحال على جميع ما ورد في القرآن. لا، لابد تكون شبيهة مكررة مرتين أو ثلاث، هو يظهر في الثاني أو الثالث لها. وعلى الأغلب الثاني، يعني الثالث نادرا كما سيتبين لدينا بإذن الله. إذن هو محصور.
0: إذن هو يعني الضابط المعتبر، لا نريد أن نوجد مقارنة يعني لما تحدثنا عن أسلوب من قبل ذكرنا أن هناك ثلاث ضوابط. يعني نستطيع أن نقول أن أسلوب من بعد له ضابط واحد فقط؟
1: له ضابط ألا وهو من بعد، أكيد مكسورة. الثاني أن يأتي بالثاني أو الثالث من الشبيهة. من الشبيهة، عندما أقول من الشبيهة أن يخرج منها كل ما لم يتشابه في القرآن.
0: جميل.
1: هكذا. فإذا ويندرج تحته 24.
0: جميل. تمام. نسبة انتشار هذا الأسلوب في القرآن
1: نادرا. يعني عندما نقول 48 موضعا، إذا هو نادرا. لأن القرآن عظيم وكثيف، فهو نادر يعني ومحصور، نستطيع أن نحصل عليها من الكتاب. محددة يعني.
0: تمام. نريد أن نتحدث عن الصور التي يظهر فيها هذا الأسلوب في القرآن الكريم.
1: الآن هذه الصور ثلاث صور، إحنا دائما يعني أجعلها تحت هذه البنود. أول شيء يكون إما يظهر بنفس الصورة، يعني هناك صور بالقرآن مثل الأعراف، مثل ما ورد أيضا في البقرة قبل قليل، أيضا مثل ما ورد في التوبة. في التوبة بقوله تعالى ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. الثاني في هذه طبعا اللي قرأتها في 15 الآية 27، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. فانظري الدقة يعني والروعة في هذا الحوار. أيضا ما جاء في الأعراف، ولو أن أهل القرى جاءت في الآيات من 96 إلى 98، أفأمن أهل القرى ولو أو أمن أهل القرى، هذه بعدها

0: تماما، سبحان الله. في آية 100 جاءت: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. هكذا بضبط جيدا، أن من بعد أهلها. قد يعتقد القارئ أن هذا سهل وملاحظتهم، في الحقيقة أنا لم أضبط فقط هكذا، أنا بضبط ما بعد 100 أيضاً، لأنه ما بعد 100 جاءت تلك القرى نقص عليك من أنبائها. فعندما أضبط من بعد مباشرة بعد أهلها، ما بعكس ترتيب الآيات. ولذلك هو أطلقت على هذا المنهاج لضبط ضبط المتشابهات وترتيب الآيات، يساعد على أن نميز ما الآية التي تسبق الثانية وهكذا. أيضا في مثال الأنفال، كم يشكل على الحفظة في الثلاث آيات الأخيرات؟
1: صحيح.
0: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، تمام؟ نلاحظ الأخيرة، الآية الأخيرة، طبعا هم امتدوا من نقول 72 ل 74، الأخيرة اللي جاءت بنهاية الأنفال جاءت والذين آمنوا من بعد، يعني جاءت من بعده، وهذه لم تندرج تحت بعدي. أيوة، يعني
1: جاءت بالحركة المضمومة،
0: وهي انفرادة، وكأنها سبحان الله جاءت يعني لتوضح هؤلاء الفئة، جاءوا ب يعني نقول قرون أو هكذا، يعني بأجيال، فهي والذين آمنوا من بعده، تمام، وهاجروا وجاهدوا معكم. فنلاحظ الإبداع، يعني أنه جاء هذا الأسلوب بضم الدال، هو منفرد. ودائما إحنا تعودنا سبحان الله بالقرآن، حتى بالقراءات العشر تجدي لكل قارئ انفرادات.
1: صح؟
0: نعم. سبحان الله، القرآن هكذا، يعني لكل أسلوب تجدي في إلا تلاقي انفراده.
1: نعم.
0: مثل من قبله إحنا قلنا في ضم اللام، هناك واحدة بكسر اللام.
1: جميل.
0: من قبلي يعني جاءت، فهذه نفس الشيء، يعني سبحان الله. هذه الصورة الأولى إذن بنفس الصورة تظهر. إذن الصورة الأولى أن تكون بنفس الصورة،
1: يعني الأسلوب يكون في نفس الصورة.
0: نعم. موضعين أو كما في الأعراف، يعني نحكي أنه ثلاث. في الصورة
1: تكرار الأسلوب مرة واحدة يكون.
0: أيوة، لم يتكرر كما من قبل. من قبل إحنا أخذنا في البقرة.
1: جميل.
0: أخذنا في غافر.
1: صحيح.
0: إنه تكرر في نفس الصورة.
1: نعم.
0: هنا كما نلاحظ أنه لم يتكرر بنفس.
1: جميل.
0: الصورة، يعني كما نلاحظ من الأمثلة.
1: نعم.
0: الآن في الصورة الثانية يرد بين الموازين، ونحن أصبح الآن لدى السامع فكرة ما معنى الميزان في القرآن الكريم، أي تكون بالنصف الأول والثاني شبيهة، وبالرغم من ذلك يظهر فيها هذا الأسلوب من ضمنها بقوله تعالى في النحل في آية 70: لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لكي لا يعلم بعد علم شيئا، هذه وردت بالحج. ميزانها في الحج في آية 5: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. شايف الإبداع؟ أيضا ورد بالموازين بين ما ورد في هود وفصلت. وكم يعني إحنا لو قرأنا الآيات نجد كم هي دقيقة.
1: نعم.
0: دقيق، وتحتاج إلى ضبط فعلا سبحان الله. انظري في هنا في هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. في فصلت وكأنها عطفت عليها سبحان الله، فصلت في آخر القرآن: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. فإذا أنا ضبطت وتأكدت تحت هذا الأسلوب العظيم كيف أفرق بين الاثنتين بالرغم من دقتهما وتطابقهما. الآن في يونس وفي

0: سورة أيضا لقمان، في سورة عفوا القصص، بقوله تعالى في يونس: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. ميزانها جاء في سورة القصص، جاءت ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. انظري كيف التعبير، يعني سبحان الله، يعني وكأنها عطفت عليها ولكن متباعدة في القرآن الكريم. آخر سورة أن يرد بين سور القرآن الكريم. عندما أقول سور، إذن إما تكون وردت متتالية بالقرآن أو غير متتالية، أو تكون ثلاثية، لأن الثلاثي لا يعني لا يكون ميزان. تمام؟ تمام. الآن هذا نادرا، هذا نادرا، ومثل قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وردت في النساء ووردت في المائدة موضعين. تمام؟ في المائدة ورد الأول بانفصال من بعد، لا يوجد فيها، جاءت نفس الشيء يحرفون في آية 13، يحرفون الكلمة عن مواضعه. الثالث ظهر فيها يحرفون الكلمة من بعد مواضعه.
1: جميل.
0: تمام. هذا وين؟ في وإحنا بنقول النساء والمائدة. الآن أيضا قد إحنا قلنا ثلاثي وثنائي، هناك أيضا يظهر، قد يكون ثلاثي ويظهر بالثاني. إحنا قبل قليل إحنا قلنا يظهر بالمتأخر من الشبيهة. تمام. الآن في الثلاثي بالذات قد يرد بالثاني دون الثالث، وهذا ورد في موضع وحيد، ألا وهو: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. في البقرة جاء بالثاني، في البقرة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك. أين الموضع الثالث؟ ورد في الرعد: ولئن اتبعت، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، من غير من بعد. انظري كيف سبحان الله جاءت يعني الدقة في وصف هذا الأسلوب ومساعدته للمريدين لحفظه.
1: يعني نستطيع أن نقول أن سورة من بعد يعني احتوت الحركات بعد وبعد وبعد،
0: بعد منفردة
1: متكرر بعد وبعد.
0: جاءت من بعدي.
1: نعم.
0: كلها من بعد،
1: نعم.
0: لا يوجد من بعد.
1: نعم. نعم.
0: يعني
1: لكن إذا كانت بعد بدون من.
0: بدون من. فهي سبحان الله، يعني احنا كما تعودنا على جماليات
1: كتاب الله، الحفظ
0: طبعا هو اساسا منهج للتحفيظ هو.
1: جميل.
0: وهو سبحان الله يعني يثبت روائع ان هذا القرآن فعلا لم يتغير ومن عند الله.
1: طيب نريد ان نبين الاساليب التي تتداخل مع هذا الاسلوب.
0: ايوه. الان هناك سبحان الله دقة في هذا المجال، ألا وهو يميزه ويضبطه عن من قبل. ألا وهو الأسلوب العظيم، التعمق المعنوي. التعمق المعنوي كيف؟ سبحان الله، المتأمل في هذه الآيات يجد هناك زيادة. إحنا اتفقنا التعمق المعنوي التدرجي بالحدث من أوله لآخره، أو زيادة في المعنى أو المبنى. تمام؟
1: جميل.
0: الآن نلاحظ أن هناك في زيادة بالصفة، بوصفها. لو قلت الآن لو أنت حبيتي تحذري من شيء، تحذري ابنك من شيء، تقولي لا تفعل ذلك، تفعل هذا بعد ذلك، بعدين التحذير الثاني بتقول من بعد هاي المرة، هكذا. هلا لو تأملنا جيدا بالوصف العظيم نجد إنه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي، هذا الأول، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الثاني: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم،

هناك إذن لم ين الظالمين. الظلم، الظلم كما سنتطرق لجماليات ذكره متأخرا، فيه زيادة في التعدي، وهذا واضح جدا. أذكركم في آيات الطلاق.

0: كان كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وليس يعني سبحان الله جاءت هنا هذه تشرح عن الظلم. أيوة، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فجاء أي شيء فيه تعدي لحدود الله يذكر مع الظلم. فنلاحظ من بعد تأخذ ذلك. نأخذ مثال آخر في كما ورد في الكهف، في آخر سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أين ذكر المددا والسبعة أبحر؟ أين ذكرت؟ في لقمان جاءت والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. فهي سبحان الله تجدي دقة يعني في الزيادة بخلاف من قبل. إحنا قلنا من قبل يظهر فيها كان اللف والنشر. اللف والنشر. وكأنه تأكيد.
1: جميل. إذن يعني أنا نريد أن نحصر التشابه الآن. يعني هل يوجد تشابه؟
0: نعم، وجه التشابه بين من قبل ومن بعد. كلاهما يريدان بالمتأخر من الشبيهة.
1: جميل.
0: فمن قبل يفصل في الموضع الأول ويجمل بالثاني، وهذا لف ونشر. الآن هنا يؤكد، فيه تأكيد لما ذكر سابقا.
1: هذا وجه التشابه.
0: أيوة، ولكن يعني نعم، وجه التشابه أن يريدان بالثاني، وأنا ذكرت الفرق، يعني سبقت دكتورة.
1: جميل.
0: ذكرت الفروق بينهم يعني. فإذا إحنا يعني في صدد تعلم نسق قرآني متكرر. جميل. يفيد جدا تعلمه. في أساليب الضبط.
1: كيف تم اكتشاف هذه يعني العلاقات دكتورة؟
0: هو يعني لا نقول لا نزكي على الله أعمالنا. أول شيء. ثاني شيء، لا يأتي في القرآن الكريم شيء بالصدفة، ولكل مجتهد نصيب.
1: جميل.
0: وأمرنا أن نتدارس، أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني نقول مشوار 10 سنوات، آخر سنة تخيلي، يعني أنا كنت أعلم وبدأت ألاحظ هذا النسق عندما صممت برنامج إلكتروني يحتوي المتشابهات، فعندما كنت ألون تظهر الفروقات. وبدأت أصنفها، فسألت نفسي كثيرا، هل ممكن أن يكون هذا علم ينفع الأمة؟ إلى أن يعني أقول تفضل المولى عز وجل، إلى أن رأيت رؤية عظيمة في رسولنا صلى الله عليه وسلم، هي عظيمة جدا لا أستطيع وصفها هكذا، لكن من المولى علي بهذه الرؤية العظيمة التي أعتز بها وأجدها نصب عيني، أن هذه أمانة يجب أن أبلغها. أنا هكذا فهمت، وسبحان الله هي كانت شرفني المولى برؤية وجهه الشريف. استطعت بعد هذه الرؤية فقط استطعت أن أصف هذه العلاقات. أنا شفت العلاقات، أنا أدري أميز إنها متكررة، لم أستطع أن أصفها. لم أستطع. شو هذا؟ بدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع، يعني نقول أوتي جوامع الكلمة. وأنه يعني أي علم يفيد الأمة ويكون مضبوط، لابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه ويعرفه.
1: جميل جدا.
0: يعني سبحان الله، لم أستطع. سبحان الله، بعدها لم أدري كيف يسر لي أن أصفها هكذا. وكان الاعتراض من الدكاترة الله يكرمهم، يعني نسأل المولى لهم كل الأجر اللي يناقشوني يعني بالرسالة، هي سبحان الله لماذا اخترت أسلوب؟ أنا قلتها بالبداية، هو احترت كثيرا، كلام الله حوار.

0: يحاورنا، يحاور العقول يقنعها. فكيف أنسب هذه العلاقات؟ هل أقول علاقة؟ فوجدت أن أنسب شيئا أقول أسلوب، ونسبته للقرآن لأنه حاشا أن ينسب لبشر.
1: جميل.
0: هذا بقول أساليب القرآن العظيم في محاورته للعقل السليم.
1: جميل.
0: لضبط المتشابهات وترتيب الآيات. نعم. وهذا ما أضافه
1: في يعني دقيقة تلخيص لهذا الأسلوب.
0: من بعد هو إذن أسلوب متكرر يرد فيه الشبيهة الثنائية أو قد تكون ثلاثية وهي نادرة.
1: نعم.
0: على الأغلب ثنائي يأتي بالموضع المتأخر من الشبيهة.
1: نعم.
0: وهو يفيد التأكيد وقد ويتداخل معه أسلوب القرآن العظيم التعمق المعنوي محصور وليس كثير الانتشار في.
1: جميل.
0: 24 موضع.
1: نعم.
0: ونسأل المولى عز وجل أن يفيد الأمة. نسأل المولى عز وجل أنه ينفع فيه يا رب.
1: يعني وأعتقد أنه هذا الموضوع أيضا له أهمية كبيرة في ممن يقبلون على حفظ كتاب.
0: أكيد. هو سبحان الله أيضا دكتورة
1: دراسة هذه الأساليب وهذا.
0: نعم.
1: الكتاب الذي تم تأليفه من قبلكم.
0: هلأ دكتورة هو متى تظهر هذه الأهمية؟ إحنا بالعادة هذه الدورة نعرف هذا كله تعريف.
1: نعم.
0: دكتورة هذا كله. جميل. تعريف، هذا تعريف فقط. الآن لما نبدأ نشرح السور يعني يظهر
1: جمالية
0: يعني بإذن الله.
1: جميل.
0: وخاصة الفصل والوصل، إحنا الآن إحنا منقول بسم الله في هذه الأساليب العظيمة.
1: رائع جدا.
0: وقبل قليل قلنا ولو جئنا بمثله مددا.
1: مشكور حضورك دكتورة معنا.
0: الله
1: على
0: يكرمك.
1: هذه الإيضاحات ونتطلع إلى استضافة أخرى معكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الله ينفع
1: فيكم. بهذا متابعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلبي للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلبي للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا

0: في شارع المدينة المنورة، وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.

عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصل والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كل عظامي بتوجعني،
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا؟

0: دكتور، هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
1: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
11: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلاها القارئ الشيخ خليفة الاطنيجي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة

سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر. فتول عنهم، يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

نكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

كرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل

قوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799

0: 337 337.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739543359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06 55 40 500.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06 510 40 80.
7: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079 80 111 63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية، مضمون من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحب.

0: حبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: كل عظامي بتوجعني،
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
0: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا.

وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وبياكم مسدد على طريق الخير والحق، خطانا وخطاكم آمين آمين آمين. انتهينا والحمد لله في المرة الماضية من الكلام على أحكام العقود الربوية. اليوم إن شاء الله يعني تتمة ملحقة بهذا بالمعاملات بشكل عام في عقد البيع، وهو بيع الغرر. تمام، ما حكم بيع الغرر؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الغرر كبيع عبد من عبيده كما في السابق، أو طير في الهواء. تمام، هناك مثل شهير عندنا إنه هل يجوز، هل الإنسان ببيع مي في سمك في البحر ولا ببيع طير في الهواء؟ اليوم في مثال قريب بيعملوا الناس وهو منطبق عليه نفس بيع السمك في البحر، وهو لو جاء واحد عنده صناديق فيها أغراض، هلأ أنت مش عارف شو اللي جوات الأغراض، فهو جاء وقال هذا الصندوق بعشرين دينار. تمام، أنت ما بتعرف شو اللي جواته، وهو قاصد ذلك، يعني ممكن يكون في أشياء فوق أكثر ثمنها أكثر من عشرين دينار، وممكن يكون غير هيك. فالعلماء بيقولوا هذا اسمه بيع غرر. تمام، يعني شو حكم هذا العقد؟ هذا العقد باطل. ليش باطل هذا العقد؟ قالوا لأنه بيع غرر. طيب ممتاز، شو هو الغرر؟ قال العلماء: بيع الغرر هو البيع أو العقد الذي انطوت عنا عاقبته. يعني الإنسان الحالق ما برضى يسوي هذا العقد، يقول لك يعني صح ممكن يكون في إشي كويس وكذا، بس أنا ليش أغامر؟ المغامرة هنا إنك أنت تشتري شيء لا تعلم طبيعته، هذا معنى قول الشيخ هنا انطوت عنا عاقبته. انطوت عنا عاقبته بمعنى أنا مش عارف شو مآله. يعني بعض العقود ممكن أنت تشتري أحيانا كومة ألبسة ولا كومة كيس معين فيه ألبسة وكذا، ممكن يطلع لك يعني أقمشة ممزقة، فأنت حين أذنك بقول لك أنت وحظك يعني، فأنا بقدرش أقول لك شو هو. يعني لو جيت قلت له طب يعني أنا بس بكسب فيه شغلة، أقول لك ما بحكي لك، أنا ما بضمن لك، أنا ببيعك شيء كيس، بدك تشتري اشتري، أنت مش مجبر على أنك تشتري مني. تمام، بس أنا بقول لك ممكن يطلع فيه إشي كويس وممكن يطلع فيه إشي مش كويس. فهذا هو انطوت عنك طبيعته، مآله حالته. يعني بعض العلماء قالوا بيع الغرر هو بيع تردد بين أمرين. شو هو الأمرين؟ إنه ممكن يكسب وممكن ما تكسبش، لكن هذول الأمرين أغلبهما يعني على الغالب أخوفهما، يعني أغلبهما هو الحالة الغالبة من هاي الأشياء أو من هاي الصناديق ولا من كذا، هي الإشي اللي مش كويس اللي إحنا منخاف منه ونبعد عنه بالعادة يعني. تمام، فبقوله هو بيع الغرر هو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. تمام، مثاله الشهير أيضا اليانصيب. لا، أنت تيجي تشتري ورقة اليانصيب، أنت ما بدك الورقة، فأنت ما بتدفع ثمن دينار ولا دينارين ولا قد ما يكون سعرها، بتدفعه مشان هالورقة، ورقة حقها قرش، هاي ما بتدفع لها دينار أنت يعني. بس أنت شو همك؟ بقول لك شوف، هسا أنا لو خسرت بخسر ليرة، بس أنا إذا ربحت بربح آلاف، بصراحة هاي يعني مغري. بس قديش نسبة ربحك فيها؟ بقول لك بصراحة نسبتي واحد بال، يعني هم بيكونوا مليون مثلا، بقول أنا واحد بالمليون، يعني نسبة ربحي فيها كثير ضئيلة. تمام، فبالتالي أنت بين أمرين، إما الكسب وإما الخسارة. الكسب قديش نسبته؟ واحد بالمليون. الخسارة 99 بال، يعني 99 بال، بال، يعني بالمئة، معنى أنه أنت بالأغلب مش رح تربح. تمام، فلأجل ذلك هنا بيقول العلماء إنه هذا بنسميه بيع غرر، وبالتالي هذا البيع باطل. هذا كلامنا بغض النظر عن كونه قمار مش قمار، إذا كان بصورة القمار، لكن لو كان على هذه الصفة يعني. تمام، فبيقول كأن يبيع شخص لآخر صندوقا مغلقا تماما دون معرفة ما فيه ودون أن يعرض عليه ما فيه. تمام، ويقول له اشتري ما في هذا الصندوق بألف دينار، فقد يكون فيه ذهب وقد يكون فيه تراب، فأنت ما بتعرف يعني. فهو كمان لا يريد أن يضمن لك، ويقول لك أنت أنا بيعك صناديق، شو بها الصندوق، شو في إشي مربح إلك مخسر إلك، أنا ما بضمن لك إياه، بس أنا ببيعك صندوق ممكن يكون في إلك ربح. تمام، وبشجعك عليه أحيانا، لكن ابتداء هذا هو الذي لا يجوز. منه أيضا الصناديق الحظ العشوائية، كثير منتشرة في مواقع التسوق الإلكترونية. تمام، تدفع أنت كمشتري مبلغ ثابت لشراء صندوق أنت ما بتعرف شو في محتوى، وبالغالب صعب تتوقع القيمة الحقيقية للي في الصندوق. تمام، لكن وأحيانا في عندنا كثير من هاي البرامج بتصير على مزادات، بتصير غير المزادات هذا، لكن هذه مواقع التسوق الإلكتروني ممكن أحيانا تشتغل بهذا اللي هي صناديق الحظ العشوائي يعني. تمام، وأيضا بيقول العلماء منه المجهول ومنه المبهم. تمام،
وهو

الذي لم يبين يعني قبل العقد. ومن هذا بيقولوا الفقهاء هنا بحثوا عقد يعني، وهو إذا الإنسان أجرى عقد على البصل وهو في الأرض، أو الجزر وهو في الأرض، أو الفجل وهو في الأرض، تمام. يعني جيت أنت على مزرعة واحد ببيع فجل ولا جزر ولا بصل، وقلت له أنا بشتري منك المزرعة. الآن على هذا الكلام أنت ما بتعرف شو طبيعة الحب اللي تحت وكميته، تمام. فلأجل ذلك العلماء هنا مذهب الإمام الشافعي تحديدا علق على هذا الأمر، أنه إذا بدك تعمل أنت عقد لازال البصل جوا الأرض. بالعادة الحمد لله بلدنا هنا بالعادة أنت بتشتري البصل مقطوف يعني مستخرج من الأرض، حرثوه أهله وطلعوا هاي الآن بين أديك. لكن لو فرضنا أنه أنت اشتريت بصل وهو لسه المزرعة على أرضها يعني، ومش اشتريت بصل أخضر، لا لا لا، البصل الأخضر هي مبين قدامك، لكن قصدي أنا أنك اشتريت أنت بصل لسه هو تحت الأرض، ممكن حبة صغيرة ممكن حبة كبيرة، ممكن يطلع أصلا خربان، ممكن يطلع في 100 احتمال ممكن يطلع بوجهك، تمام. حتى الإنسان مش بسهل يغامر بحالة بشيء شراء زي هيك يعني، إلا إذا كان هو عنده مواصفات أو عارف أو كذا، بس بالجملة كمان ممكن يغدر الموسم ويقلب عليه يعني، تمام. فالآن مذهب الإمام الشافعي بناء على هذه القاعدة يرى أن إجراء العقود على البصل على الجزر على الفجل على القلقاس بيسموه زمان كمان، من كل مستور بالأرض، هذا لا يصح، لأنه لأنه مبهم لا يعرف حاله. قالوا طيب والخس والقرنبيط اللي هو الفجل والملفوف، عفوا الزهرة والملفوف، هذه الأشياء لأنه مبينة قدامك بقول لك سوي عقود عليها ما عندي مشكلة ولو قبل قطفها يعني، تمام. قالوا لأنه الجزء، طب ما هو في جزء بالأرض، بقول الجزء اللي منها في الأرض أصلا غير مقصود في العقد، يعني المقصود منها هو القرنبيط اللي فوق يعني، أو الزهرة أو الخسة هاي الورق اللي مبين يعني، هو هذا مقصود البيع. طب والجزء اللي في الأرض هذا ما بيقصدوه الناس في العادة يعني، تمام. لأجل ذلك ما بيضر لو أنك أنت مثلا جيت على مزرعة، أنت تاجر خضروات، جيت على مزرعة خس قلت له أنا بدي أخذ كل المزرعة هاي، تمام، بأخذها منك ب500 دينار مثلا، تمام. أنا تاجر وإله خبرة بالأشياء هاي، ما بيضر هنا. المشكلة هنا كما قلنا قبل قليل فيما لو أنك جيت لمزرعة جزر ولا فجل ولا هذه، هذا فيه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، تمام. القانون يعني اتسع في هذا الأمر يعني، بشرط أنه يعني يحطوا بعض الخيارات وكذا كخيار الرؤية وكذا يعني، بحيث يقف العقد هنا على اختيار المشتري، أو يعني فيه شروط أكثر من مجرد. لكن مذهب الإمام الشافعي ابتداء بقول لك لأنه مبهم أنا بمنع العقد عليه، تمام، والله أعلم. منها أيضا اليوم عندنا من العقود يعني، كما لو قلت مثلا بعتك سيارة من ضمن سياراتي، تمام، ولما رحت على الطابو مشان تنزل على الترخيص مشان تسجل السيارة باسمك، وإذا هو بسجل السيارة الفلانية، قلت أنا ما بدي هاي السيارة الفلانية، ممتاز، بس أنا ما بعتك، أنا قلت لك ببيعك سيارة من سياراتي، تمام، أنا ما بعتك يعني السيارة الفلانية اللي أنت حابها، أنت توقعك مشكلتك، بس أنا ما بعتك هيك. أنا العقد اللي عملته معك كالتالي، قلت لك بعتك سيارة من سياراتي، تمام، هين الآن جيت أبيعك السيارة اللي بدي اختيارتها أنا، أنت أنا وياك ما حددنا سيارة معينة. لأجل هذا الإبهام، هذا بنسميه بيع غرر، تمام، لانه انت ممكن كمشتري ما بدي انا هاي يعني هاي السياره المحدده تحديدا، انا بدي السياره الفلانيه، نقول لك انت لما اشتريت قلت هي بدي سياره فلانيه، لو انا كان ممكن ما ابيعك اياها اصلا كلها يعني، انا قلتك ابيعك السياره الفلانيه هيك، انا بعتك سياره من سياراتي. هذا النوع من العقود في مذهب الامام الشافعي ايضا باطل. لماذا؟ لانه بيع شيء مبهم، تمام، والله اعلم، يعني دون ان احدد شيء منها. وايضا قالوا لو انت جيت مثلا، لا احيانا بعض العقود بيع الشقق والأبنية السكنية بتلاقي احنا عملنا مجمع مثلا، مجمع يعني سكني، فاحنا بنجيب الزبون مثلا بنقول له انا والله ببيعك شقة من الشقق الهاي، قبل انا ما بعمل لك الان طابو وكذا، بس انا ببيعك شقة من ضمن هاي العمارة، بدك تشتريها خذها انا ما عندي مشكلة، ونعمل معك عقد. الان بيع شقة في مجمع سكني دون تحديد رقمها، دون تحديد طابق او اتجاهها او كذا، تمام، هذا او مساحتها، هذا كله لا يجوز، لانه بيع غرر، أو بتقول بيع مبهم، والبيع المبهم هو بيع غرر وبالتالي لا يجوز، تمام. ومنه أيضا قلت لك والله أنا عندي بصراحة عندي عصافير يعني أصليات ممتازات يعني، هيهم طائرات في الهواء تطلع فيهم، وهذا مش زي الحمام اللي ممكن تجيبه أنت بسهولة، لا أنا بعتك طير مثلا يعني في الهواء، أنا كانوا عندي وطاروا من عندي، بقول لك هيهم طائرات في الهواء أنا ببيعك إياهم، تمام. فالعلماء بيقولوا هنا لا يجوز أيضا من بيع الغرر بيع الطير في الهواء، لأن هذا لا يمكن تحصيله يعني. لكن فرق العلماء بين الطير وبين النحل، تمام، كيف يعني؟ بصير أبيعك خليط النحل
تمام، بشرط تكون، يقول الفقهاء بشرط تكون

تكون أم النحل اللي هي اليعسوب أو اللي هي يعني ملكة النحل تكون جوا جوا الخلية. فإذا كان جوا الخلية بيصير، طب والنحل الطائر هذا ببيعك ياكله لأنها أصلاً بتلمهم كلهم بيرجعوا لها يعني. فلأجل ذلك لا مشكلة عندي أن أبيعك النحل في الهواء، تمام؟ فيجوز بيع النحل في الهواء ولا يجوز بيع الطير في الهواء، تمام؟ والله أعلم. يعني من الأشياء اللي كمان ممكن تجيبها، لو بعتك أنا مثلا يعني بعض الحيوانات اللي هي إلها يعني إلها ملكة ولا شغلة ممكن تجتمع عليها، وكانت فعلا هي قد تخرج عن سيطرة الإنسان، كمان ممكن تكون بهذا الحال، والله أعلم. الآن إن شاء الله سنبدأ في الكلام على ما يسميه الفقهاء بخيارات العقود. شو يعني خيارات العقود؟ عندنا الشريعة الإسلامية كانت ولا زالت يعني الحمد لله يعني ترعى مصلحة المتعاقدين، وأحيانا الإنسان ممكن يتسرع بمعنى يتسرع في العقد، يعني إنه بحسبهاش بدقة، يعني بيعجبه الحالة، بشد انتباهه وصف في السلعة كذا، بيروح بسوي العقد فورا، بس بعد ما يشتريها بندم، أنا شو بدي فيها؟ ليش اشتريتها؟ طب فيها العيب الفلاني. فيعني في مجال هنا الآن، في مجال نرجع نقول له ارجع بطل العقد، تمام؟ بحيث نعطيه فرصة أخرى، سميها أنت، يعني يكون له خيار إنه يترك العقد، تمام؟ هذا ما يسمى عند العلماء بالخيارات، تمام؟ وهو أنواع كثيرة، يعني خيار الرؤية في القانون المدني الأردني مثلا، خيار المجلس، خيار في مذهب الإمام الشافعي، خيار الشرط، خيار العيب. خاصة ليش الخيارات كمان من وجهة نظر أخرى؟ بقول لك الخيار هو يصادف شيء مهم في العقود وهو اللزوم. شو هو اللزوم؟ الآن أنا صراحة لما بدي أشتري عقد بيكون الشامي إلا أنه أتملكه تملك تام، الآن التملك التام بحيث أنه ما يقدر المشتري أو البائع يرجع يقلب عليه، فأنا حتى ما يقلب علي لازم العقد لما ينعقد يكون تام نهائي، خلاص ما يرجع يقول لي بطلت، تمام؟ دائما اهتزاز العقود بيسوي مشكلة في أملاك الناس، فلأجل ذلك إحنا ما بنحب اهتزاز العقود، لا إحنا ولا القوانين ولا دساتير ولا كل قوانين الأرض، تمام؟ إنه العقد الأصل فيه أن يكون لازما، خاصة العقود اللازمة كلامنا، تمام؟ ومعنى لازم أنه إذا انعقد تم وثبت واستقرت الذمم على العقد الجديد. يعني مثلا أنا بعتك تليفون بعشر دنانير، الآن أصل عشر دنانير ملكتهم أنا كبائع وإنت ملكت التليفون، تمام؟ الآن الأصل يستقر هذا الملك وهذا العقد لازم، بحيث إنه أنت ملتزم بذلك وصار ملكك، وأنا ملتزم بالفلوس اللي أخذتها وصار ملكي، وليس لأحد منا أن يقلب على الآخر وقوله بطلت، تمام؟ هذا أمر مهم جدا في العقود. لأجل ذلك العلماء هنا كأنه العقود هي حالة استثنائية في الخيارات هي حالة استثنائية في العقود، فأنا بعطيك فرصة، سميها هيك يعني، فرصة إنك تتراجع عن العقد من غير ما تشترط موافقتي، هيك المراد يعني، تمام؟ وبنعطيك، والفقهاء اختلفوا في عدد الخيارات اللي ممكن تنفتح، يعني مثلا في مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب القانون اليوم أو الاختيار اللي اختاره القانون المدني الأردني اللي هو شيء اسمه خيار الرؤية، إنه أنت معك مجال لأن تختار العقد بعد ما تشوف السلعة، تمام؟ مذهب الإمام الشافعي عندنا نوع من أنواع الخيار اسمه خيار المجلس، تمام؟ أقرأ عبارة الشيخ الباجوري رحمه الله وأبني عليها إن شاء الله تعالى. قال: واعلم أن الأصل في البيع اللزوم، تمام؟ اللي يعبر عنها الناس اليوم أن العقد شريعة المتعاقدين، معنى صار زي دستور بيننا، وبالتالي كل منا يلتزم بمقتضى هذا العقد، تمام؟ ليش؟ قال: لأن القصد منه أي من العقود الملك والتصرف، وكلاهما فرع اللزوم. شو يعني فرع اللزوم؟ يعني بمعنى لولا أنه لزم لما حصل الملك حصولا كاملا، لا ملك البائع بالثمن ولا ملك المشتري بالسلعة، تمام؟ إلا أنه بالرغم من ذلك الشرع أثبت في العقود الخيار بمعنى يعني بيقولوا رفقا بالمتعاقدين، تمام؟ لأنه يعطي المتعاقد، كل منهما يعطي المتعاقد مهلة للتروي يرجع يشاور حاله، رخصة للفسخ يعني مشان يحمي من التسرعات، وأحيانا ممكن التاجر يغري الزبون، فالزبون بروح خلاص بيقول له خلاص أنا اشتريت من غير وعي، من غير ما يتأمل في السلعة، تمام؟ وممكن بأمنه أحيانا من الغش. واحد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله أنا بيظلوا يخدعوني التجار. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه آلية، قال له: أنت بس تشتري قل يعني لا خلابة، يعني إيش؟ من غير غش، يعني أشترط على نفسي إنه إذا كان فيها غش إني أنا أرجعه، تمام؟ فصار النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه طريقة يحمي حاله فيها من الغش، تمام؟ فهو رخصة حقيقة يعني للفسخ لحماية البائعين أو المتعاقدين من التسرع أو الغش أو الغبن، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية بشكل نهائي. هذا كله إن شاء الله تعالى
يعني نفصله أكثر في درسنا القادم.

0: القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

ثم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد

أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله تصير من علماء المسلمين.
0: اللهم صل على

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، أنت مقصودي وجاهي، قصدتك أنت وحدك يا إلهي. بذكرك أشرقت جنبات روحي، وفاضت في ابتهالاتي شفاهي. سألتك أن تضيء ظلام دربي، دعوتك أن تجنبني المناهي. فإن يوما سهوت فأنت تعفو، وليس سواك يهدي قلب ساهي. أنا بك لا بغيرك كان زهوي، وإن باهيت كان بك التباهي. شكوت إليك يا الله ما بي، شقائي في ضلالي واغترابي. أتيتك سائلا رحماك إني، ضللت فردني نحو الصواب. أضئ بهداك يا الله قلبي، لغير هداك ما كان انتسابي. تقبلني مع الأبرار ربي، وكن لي راحما يوم الحساب. فما كان ابتعادي عنك شركا، فوحدك عالم سري وما بي. رجعت إليك طوعا واختيارا،

إياك يا ربي أطيع، فأنت البارئ القهار أنت، فأنت البارئ القهار أنت، أنت المهيمن والمدبر والبديع. وأنت إذا سألت سمعت سؤلي، وغيرك لا مجيب أو سميع. هداك هو الهدى لا ريب فيه، وظل حماك لي حصن منيع. شفاعتك الرجاء لكل إثم، فأنت المرتجى، أنت الشفيع. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجاً

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه.

0: في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحق

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. بفضلك العميم أغفر اللهم لنا والوالدين والمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا وللسادة الحاضرين ووالديهم وكافة المؤمنين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى. نرحب بكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، أهلا ومرحبا بكم. طبعا اسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله أخي دكتور منصور.
0: نرحب بكم مستمعينا الكرام وبأسئلتكم واستفساراتكم على هاتفي البرنامج 0647 47 201 و 0647 47 202. نأخذ أول اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيفك دكتور منصور؟
0: الله يسلمك وبارك فيك.
2: الله يعطيك العافية.
0: يعافي عمرك وبارك فيك.
2: على البرنامج الطيب.
0: الله يكرمك. تفضل يا سيدي.
2: السؤال سيدي.
0: نعم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: صلى الله عليه
2: وسلم. حتى في ميراث تركته متوفي يعني من ذهب يعني. فالورثة حبوا إنه يبيعوا. باعوا على سعر إنه كان نازل فيه السعر. التنين أخذوا حصصهم، باعوا بسعر يعني لما علي. إجوا هذاك قالوا لهم يا عمي أنتوا بعتوا لما علي السعر، وإحنا بعنا، رحنا بعنا حصتنا لما كان السعر أقل. إلهم إيش هيك يا عمي؟
0: هم يعني اتفقوا الورثة اتفقوا إنهم يبيعوا الذهب، ولا في ناس كانوا موافق وناس مش موافق؟ يعني كيف كيف
2: اللي باعوا هذاك كانوا مستعجلين على البيع، باعوا وهو السعر نازل،
0: باعوا حصتهم
2: وهو السعر نازل، هذاك استنوا ضل السعر ايش ارتفع، باعوا لما ارتفع.
1: يعني
0: اتفضل
1: اخي الكريم، التقسيم يعني تم تقسيم الذهب، يعني كل واحد اخذ حصه من الذهب.
2: ايوه نعم.
0: واضح تمام.
2: وهذاك باعوا ولا. والسؤال الثاني توجيه من فضيلة الشيخ.
0: نعم.
2: لهل نتائج هالتوجيه اللي طلعوا ضجة وزوامير وسب وغلط من هالشبابيك على هالناس يعني الطيبين.
0: نعم.
2: يعني احنا امبارح شفناها بعينينا، يعني طالعين بهالسياره وبلشوا يغلطوا على زلمة كبير. والله
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: والله عيب. يعني انت اذا بدك تنجح بهيك
0: يعني شوف بحاجة. احنا مع فرحه الناس، ولكن اذاء الاخرين ايضا هذه يعني نعم بادب. صحيح
2: بادب يعني.
0: نعم.
2: وتوجيه كمان من فضيله الشيخ لهل بلقوا هالنفايات برضو من بارح. والله يا شيخ
0: والله مشكلة، هاي مشكلة النفايات.
2: بلشوا يرموا هالعلب من هالسيارات وهالكاسات من هالسيارات وهالورق من هالسيارات. يعني برضو انت حافظ على بلدك.
0: نعم.
2: بلدك.
0: نعم.
2: حافظ عليه. يعني مش انه يعني نجحت بهالتوجيه، يعني يعني انت شايف حالك بجوز انت جايب معدل 50.
0: نعم. طيب تسمع الإجابة.
2: يعني قدامنا نحكي له عمو عيب. والله عيب.
0: صحيح. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. حياكم الله. حياك.
3: السلام.
0: وعليكم السلام.
3: الله يكرمك. سؤال بعد إذنك. أنا مرات بكون أنا مرات بكون مثلا محل خضروات، وأنا من عادتي بتذوق مثلا شيء، فمرات بيطلع مثلا حامض مش جيد ما بشتري. طيب الآن كيف بدي أجمع ما بين نصحي مثلا لواحد بيقول لي كيف هذه اللي وجدتها، وبين انه يعني في حديث او زي ما مرأة او كعرف انه لا يبيع مثل بادي لا او حاضر لبادي. فهل هذه النقطة اني انا بدخل بالاسم او بخفي النقطة عن المسلمين، او كل واحد حر بحاله اقول له ذوق انت؟
0: نعم. طيب تسمع الاجابة ان شاء الله.
3: بارك الله فيك. السلام.
0: حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال اخر. الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك.
0: الله يسلمك يا أختي.
4: يا حي، إحنا بالنسبة للأذان إحنا منطقة الجبل الأخضر.
0: نعم، بس بدي أغلبك تبطينا الراديو واسمعينا من التليفون يا أختي، الله يكرمك.
4: بارك الله فيك.
0: تفضلي، في صوت لأنه ضوضاء عندك.
4: أيوه، اللي هو الراديو بس.
0: الراديو، نعم نعم.
4: إحنا في منطقة الجبل الأخضر.
0: نعم.
4: فأنا بهيب في سعادة الوزير إنه يخلي الأذان يعلى شوية، لأنه إحنا لا بنصحى على أذان الصبح ولا بنسمع أذان الظهر، ولا لما نكون صايمين ما بنسمع أذان المغرب.
0: طيب طيب، المسجد قريب من مكان سكنك؟
4: المسجد قريب.
0: قريب.
4: أيوة، الأذان بتقتصر على المسجد بس. فإحنا بدنا الأذان يعلى شوية، إحنا يعني مسلمين.
0: طيب طيب، يعني عادة هاي بتكون المسائل يعني التنظيمية، أتوقع ممكن السماعات أو أنه يعلل الصوت، فهي ممكن المسجد نفسه ممكن يتم رفع الصوت، وإذا رفعوا الصوت أحيانا عفوا أختي، أحيانا المنازل القريبة ممكن كمان إذا كان الصوت مرتفع عالي جدا ممكن يعني يتأذوا من الصوت. ولو أنه طبعا يعني صوت الأذان يعني له احترامه وشعيره من شعائر الله عز وجل، لكن في حدود يعني للصوت، إذا كان منخفض جدا فأكيد معك حق أنه يعني يتم رفع الصوت. فممكن يعني الإخوة في هذا المسجد أو في هذه المنطقة، منطقة الجبل الأخضر، الإخوة في وزارة الأوقاف ممكن يتابعوا هذه المسألة. الله يجزيك الخير وبارك الله فيك، وشكرا يعني على مشاركتك واتصالك. اتصال آخر. ألو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك.
5: سؤالي سيدنا الشيخ، الآن أنا بسوق لفترة طويلة، دائما مشغل إذاعة القرآن الكريم، فهو أفضل أنه أكون دائما ذكر تسبيح واستغفار، ولا أظل أسمع للقرآن الكريم؟
0: نعم. طيب طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. الله يسلمك، شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. طيب، ما في أسئلة، ثم يعني نجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله، ثم نأخذ الاتصالات والأسئلة مرة أخرى. فضيلة الدكتور محمد البلاوني، حياكم الله يا سيدي. وبداية سؤال الأخ حول الميراث، هناك كان تركة والورثة تقاسموا هذه التركة، وهي يعني ذهب،

0: تركتهم يعني ربما
1: الوالدة.
0: الوالدة،
1: نعم
0: نعم،
1: نعم نعم
0: وتم تقسيم هذا الميراث بحسب نصيب كل واحد، ومنهم باعوا الذهب، يعني كان بسعر زي ما يعني يقول رخيص، والآن الذهب أغلى. فهل يبدو أن هناك صار في يعني أنتم بعتوا الذهب فالآن أنتم حصتكم أكثر منه مثلا، أو
1: أي نعم
0: حصتكم أقل منه،
1: أي نعم
0: فهل هناك في إشكال في هذه المسألة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور منصور
0: حياكم الله،
1: وللسادة
0: الله
1: المستمعين
0: يكرمك،
1: الكرام أطيب تحية، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك
0: الله يحفظك
1: من علم
0: ويسيك،
1: نافع وإرشاد كريم. أولا،
0: الله يحفظك.
1: في هناك خطأ شائع أخي دكتور منصور عند بعض الناس أن ذهب الأم يوزع على البنات، وهذا غير صحيح. نقول الإطار العام، كل ما تركه الميت وله قيمة يوزع على ورثته من ذكور وإناث. الواضح في السؤال أخي الكريم أنه تم توزيع الذهب، يعني كل واحد أخذ حصته من الذهب،
0: نعم،
1: ما تم بيع الذهب وبالتالي توزيع الفلوس، إنما كل واحد قديش طلع له من ذكور أو إناث ذهب من هالذهب أخذه ثم تصرف فيه.
0: نعم،
1: فبالتالي ما دام أنه هو أخذ حصته وتصرف فيها فلا يحق له أن يرجع على الآخرين إذا هم باعوا بسعر أرخص من غيرهم.
0: نعم،
1: هذا ذهبك وانت تصرفت به وأصبح الآن ملكك، بدك تبيعه، بدك تستخدمه، بدك تهبه، بدك تحتفظ به، بدك تصرف به أي تصرف، أنت حر.
0: نعم،
1: الآن أنت بعته بثمن رخيص، هذا ليس ذنب الناس اللي احتفظوا بالذهب ثم باعوه بثمن
0: أغلى.
1: غالي،
0: نعم،
1: فبالتالي لا، ما في يعني أي ارتباط بين الأمرين.
0: بين الأمرين.
1: أي
0: نعم،
1: نعم،
0: بارك الله فيكم
1: حياكم الله.
0: سيدي. بالنسبة لسؤال الأخ حول يعني امبارح كانت النتائج التوجيهي، وطبعا الناس فرحت، خصوصا يعني الناجحين، طبعا ألف مبارك، نبارك لكل
1: نعم
0: يعني من نجح، وإن شاء الله يعني نتمنى ونسأل الله عز وجل النجاح لمن لم يعني ينجح. الناجح فرحان، وأحيانا قد يؤذي الناس، يعني كما يقول الأخ بسكر الطريق، أو ممكن، فحدود الفرحة سيدي، أو حتى منهم من يلقي القاذورات والنفايات في الشارع،
1: نعم
0: يعني الفرح، حدود الفرح في الإسلام،
1: نعم
0: وكيف،
1: نعم
0: وهل يجوز إيذاء الآخرين؟
1: نعم أولا نبارك لأبنائنا في الناجحين في الثانوية العامة،
0: نعم،
1: ومن لم ينجح نسأل الله له التوفيق،
0: اللهم آمين.
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في حياتهم القادمة. أخي منصور، الفرح مشروع في الإسلام،
0: نعم،
1: ولكن الفرح المنضبط بضوابط الشرع، الفرح البعيد عن الإيذاء، والبعيد عن ترويع المسلمين، البعيد عن الإزعاج، والبعيد عن تعطيل منفعة الشوارع. ما بيجوز أن يكون فرحك على حساب الآخرين
0: الآخرين.
1: وعلى حساب يعني ترويع الآخرين. والله امبارح في بعض الأماكن أنه الألعاب النارية كأنه مدفع، مدفع حقيقي، يعني الناس يعني والذي يطلق الرصاص وإلى آخره، وفي بعض المواكب تعطل منفعة الشارع والشارع العام وتسبب في إيذاء الناس. هذا كله لا يجوز ولا يصح أن نروع الناس بفرحنا. افرح، ما في إشكالية، كلنا نفرح إذا جانا يعني شيء من النجاح أو من التوفيق، هذا أمر يعني إنسان يشكر الله تعالى عليه ويظهر الفرح، وظهر الفرح حقيقة من الإيمان، لكن كما قلنا ليس على حساب الآخرين وليس على حساب ترويعهم وليس أيضا على حساب الإساءة إليهم بكل شكل من الأشكال. يعني الأخ الكريم ذكر أنه بعض الشباب اللي ناجحين من التوجيه أساءوا إلى أحد كبار السن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، فهذا ليس من أخلاقنا وليس من عاداتنا ولا تقاليدنا التي تقوم على احترام الكبير وتوقيره، والتي تقوم أيضا على عدم الإزعاج أو الترويع أو الإساءة بأي شكل من الأشكال.
0: نعم، أو مثلا المحافظة، موضوع المحافظة على النظافة أيضا، يعني ممكن يعمل حفلة وفي الشارع ويترك القاذورات والأوساخ
1: وهذا
0: خلفه.
1: وارد
0: نعم،
1: حقيقة، هذا
0: نعم،
1: وارد على اعتبار أنه والله في عمال النظافة هم اللي يقومون بهذا الأمر، هذا أمر أيضا لا يجوز. افرح لكن لا تعطل منفعة الشارع ولا تؤذي غيرك بأي شكل
0: من
1: من
0: الأشكال.
1: الأشكال.
0: نعم، بارك الله فيكم سيدي. بالنسبة لسؤال الأخ، هو عنده محل خضروات وفاكهة أيضا.
1: في سؤال قبل اللي هو موضوع تقاعد النفايات،
0: هو
1: هذا
0: يعني
1: ذكرنا
0: يعني دمجت السؤال في سؤالين.
1: ونحن حقيقة يعني في الأشهر الماضية كانت سمو الأمير حسين أطلق يعني مبادرته الجميلة حقيقة اللي كان لها أثر كبير جدا حقيقة في يعني
0: الحد
1: الحد من هذه السلوكيات الخاطئة والمحافظة على النظافة. فنهيب بالجميع حقيقة إنه هذه بلدنا حقيقة وهذا مظهر حضاري، والكثير من يعني السائحين والناس اللي من خارج الأردن يشيد حقيقة بمستوى النظافة العالي، فلا نكون احنا سببا في حقيقة في يعني إيذاء الآخرين او انه يعني نشوه سمعة بلدنا بعدم النظافة. نعم. سؤال بالنسبة للأخ اللي تذوق هذا.
0: نعم. بالنسبة لسؤال الأخ سيدي، الموضوع هو عنده محل خضرات وفاكهة، وكان يعني الناس بيسألوه مثلا كيف هذا الليمون او كيف هذا التفاح او كيف، فبقول لك انا يعني لا استطيع ان اتذوق كل هذه الفاكهه وهذه الخضروات، لكن يعني كيف يجيب على مثل
1: نعم.
0: هذه الاسئله؟
1: هو اولا اخي المنصور التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء كما ثبت في الحديث، فلا بد ان يكون التاجر صدوقا صادقا امينا في بضاعته. البضاعه اللي يعرف وضعها بده يقول يعني اذا تذوق حبه من هالخضروات وراء انها غير صالحه بده يقول والله هذه ترى مش كثير، هذه والله وضعها كذا، هذه وضعها كذا، ثم يترك الخيار لمين؟ للمشتري. اما الشيء الذي لا يعرفه او لا يستطيع ان يحكم عليه كويس فهو غير ملزم بانه يعني يقول، لانه لا يعرف ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن هو في العاده وفي الغالب مثل هؤلاء الاخوه الافاضل لديهم الخبره الكافيه في انهم يحكموا على المنتج اللي عندهم
0: حتى لو من الشكل ممكن
1: حتى لو
0: لا لكن
1: ولكن الاساس كله انك تكون صادق وواضح وصريح مع الزبون، لانه انت بدك تحط نفسك محل الزبون. كل ما كنت صادق مع الزبون كل ما كان هذا اولا افضل لسمعتك وابرأ لذمتك ولدينك.
0: نعم. سؤال الأخت طبعا في سؤال بالنسبة للأخ الذكر.
1: نعم.
0: نعم يقول
1: هو قال حاضر لبادي، ما يعني أنا مش شايف وجه الارتباط بين موضوع الأخ تبع الخضرة وموضوع الحاضر لبادي. الأخ اللي هو صاحب بسط الخضرة. هذا الحاضر لبادي ما له علاقة، هذا الحاضر لبادي أنه ما يزبط أنه إيش يعني النبي نهى أن يأتي الشخص اللي يكون عايش في الحضر ويشتري من الشخص البدوي الذي هو بعيد عن السوق ولا يعرف سعر السوق.
0: نعم.
1: وإنما يترك الخيار لهذا البدوي ليعرض بضاعته في السوق وتباع بسعر السوق. وهذا ما له علاقة
0: بسؤاله
1: لا ما له علاقة إن شاء الله.
0: نعم. السؤال الأخ فضيلة الدكتور أيهما أفضل، يقول أنا أستمع لإذاعة القرآن الكريم الله يجزيه الخير، وأيضا يقول أيهما أفضل أن أذكر الله عز وجل أم أستمع للإذاعة القرآن؟
1: الجمع بينهما يكون أفضل، يعني يستمع للقرآن الكريم. نعم. لما يشوف نفسه متنشط للذكر يلجأ إلى الذكر، يعني يزاوج بين هذا وبين هذا، يجمع بين هذا وبين هذا، وكل فيه خير.
0: نعم. والقرآن ذكره يعني.
1: والقرآن ذكر وكل فيه خير. لكن أحيانا مثلا بده ماشي مسافة طويلة يذكر أذكار الصباح أذكار صحيح. المساء أذكار ما بعد الصلاة ورد اليومي، فلا حرج في ذلك.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. إذا نأخذ اتصالات وأسئلة مرة أخرى. 079-06-47-47-201 و 06-47-47-202 معنا اتصال. ألو. طيب برنامج فتاوى على الهواء، مستمعين الكرام نتواصل معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم على هاتفي البرنامج. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم الفقهية 06-47-47-201 و 06-47-47-202. من لديه أي اتصال أو استفسار أي فتية أي استفتاء يتصل معنا على هذا الرقم إن شاء الله. ومعنا ضيف الحلقة فضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البلقاء. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: فضيلة الدكتور في سؤال والله يا دكتور.
0: تفضل.
2: زراعة الشعر وعملية تجميل المسح مش شرعي فيها، هاي نقطة. النقطة الثانية يعني أوقات ودواء يعني موجبات قبول الدعاء.
0: موجبات قبول الدعاء.
2: نعم، والأوقات المناسبة للدعاء.
0: طيب بالنسبة لعمليات التجميل يعني في عملية في على إطلاقها، ولا أنت بتسأل عن عملية معينة؟
2: لا على الإطلاق، يعني كما خلق الله عز وجل الشخص يعني، وبده يغير من جزء من
0: يعني ما في مثلا عيب، ولكن
2: ما في تشخص.

0: نعم
1: مثلا فرضا واحد او واحده بدها تصغر انفها او مثلا.
0: بالضبط. ايوه دكتور نعم.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
0: وزراعه الشعر.
1: وزراعه الشعر. طيب
0: نعم.
1: شكرا لاتصالك اخي الكريم، بارك الله فيك. ناخذ اتصال اخر. الو.
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: راسي بشيخنا دكتور.
1: الله
2: راسي العافيه.
1: يعافيك ويبارك فيك.
2: سؤال بسيط شيخنا الله يكرمكم. انا الحمد لله يعني انفصلت عن زوجتي والقضاء فصل يعني الحمد لله وكل شيء الامور تمام. هلا انا يعني بشتغل في شركه محترمه وبقدر اني اروح على البنوك الربويه مثلا اخذ قرض عشان اتزوج واكمل حياتي يعني.
1: نعم.
2: فايش في شيء بديل اسلامي اللي انا الجا له بدل ما الجا الى القروض الربويه وهي الاماكن مثلا اني انا كان الان احط بجيبتي المبلغ اللي بدي اياه من اي بنك له. بس انا لا ما بدي بس انا بدي شيء اسلامي عشان اكمل يعني بيت الحمد لله مستقل وجهزت بس فقط يعني شويه تكاليف العرس والشغلات والباقي الامور ان شاء الله. فبدنا شيء اسلامي اكثر
1: والله
2: منه.
1: شوف احنا يعني طيب سؤال هسه هو يعني عفوا اجابه عامه يعني لا نستطيع ان نجيبك اجابه عامه، لكن ممكن انت تذهب الى البنوك الاسلاميه وهم يعني راح يعطوك الحل. انه انا بدي اتزوج ممكن في بعض البنوك ممكن اذا انت بحاجه لاثاث يشتروا لك اثاث ويقسطوا عليك. فبعد ما انت تاخذ الحل من عندهم بتسال اذا كان هذه المعامله صحيحه شرعا او لا. وغالبا غالبا يعني او كل معاملات البنوك الاسلاميه التي تتعامل بالطريقه الاسلاميه في الاردن هي معاملات شرعيه الا اذا كان هناك سوء تطبيق، وهذا يعني تستطيع ان تتحرى منه عن طريق المفتي. فممكن هذا الجواب يعني. الله يكرمك.
2: نعم. وبس سؤال ثاني بسيط سريع شيخنا التوجيه من فضيله الله وفضيله الدكتور شيخ انه يعني هل يعني هل اباء يعني ولاء الامور البنات او كذا يعني ما يعني ظلوا يتدخلوا بامور الزوج والزوجه
1: نعم.
2: ويعني هذا السبب اللي حدث المشاكل اللي بتصير يعني الام بتدخل اخت كذا. بس توجيه من فضيله الدكتور.
1: طيب انا راح اسال المفتي عن يعني موضوع التدخل الاهل في الزوج او الزوجه في الشؤون ويعني الى اي مدى هذا يعني يضر او يصلح العلاقه.
2: والله خربت بيوت من وراها شغلات.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. لا الله يصلح الحال. شكرا لاتصالك اخي الكريم. شكرا حياكم الله. اتصال اخر. الو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: جزاكم الله خير اخي على البرنامج. اذا سمحت سؤال لفضيلتك.
1: وياكم ان شاء الله تفضل.
3: عن حكم التورق المنظم خاصه انه انا مقيم في دوله من دول الخليج. وبتعرف يعني في حسب المذهب الفقهي هناك سالت انا في البنك في المصرف الاسلامي يعني واجازوا المعامله، لكن حاب اعرف راي فضيلتك بخصوص انه في الاردن بتعرف احنا التورق المنظم مش كثير منتشر او في حكم معين اذا في مجال القوضي.
4: لا منتشر منتشر وفي يعني تقوم طيب. ببعض البنوك الاسلاميه وفي قرار مجلس
1: طيب. الامن ان شاء الله يعني سنجيبك عن هذا
3: لو سمحت.
1: شكرا. ولا يهمك ولا يهمك اخي الكريم. شكرا لاتصالك حياك الله. ناخذ اتصال اخر. الو.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: يعطيكم العافية جميعا.
1: الله يعافيك يا أختي تفضلي.
5: بدي أسأل عن موضوع بعض التطبيقات اللي بتطرح إنه ماشي خطوات وبتبدل هاي الخطوات بمبلغ مالي معين تمام؟ اللي من حيث المبدأ هل هذا مبدأ حلال أو حرام؟ يعني هاي الأموال حلال إنه مقابل مثلا 10,000 خطوة دينار إلى آخره.
1: طب
5: الجزء الثاني من السؤال إنه هل بيختلف إذا كان تطبيق يعني تابع لبنك ربوي أو تطبيق عادي يعني تابع لشركة اتصال أو يعني أشياء عادية يعني.
1: يعني قصدك من هو مالك التطبيق نفسه؟
5: أيوة بالضبط. يعني إذا كان الموضوع حلال أوكي تمام، بس هل مثلا بيفرق إذا كان تابع لبنك ربوي هذا التطبيق أو تابع لمؤسسة عادية أو مالك يعني؟
1: طيب هلا شو بيستفيد هم التطبيق نفسه لما أنت تمشي؟ شو بستفيد التطبيق؟
5: هو بجيب عشان ضلك تفعله يعني.
1: تفعله ممكن او تشوف دعايات او شيء زي هيك ولا لا؟
5: كيف؟
1: يعني في دعايات ممكن تشوفها احيانا بعض التطبيقات بتكسب من الدعايات اللي بتنزل عليها ولا إيه؟ بس مجرد مشي؟
5: مجرد مشي انت بتفعل يعني تطبيق او يعني جزئية المشي من التطبيق وهو بصير زي عد لحاله يعني آليا
1: وبحول لك يعني فلوس وبنزل بحسابك يعني ولا عملات مشفرة وكذا.
5: بإمكانك أنك تحولهم لأموال أو تأخذ أوفرز على مطاعم معينة أماكن معينة.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: إن شاء الله. الله يجزيك الخير.
1: الله وإياكم إن شاء الله. شكرا لاتصالك. نكتفي بهذا. نعم نأخذ آخر اتصال. ألو.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: السلام عليكم. فضيلة الشيخ كيفك يا سيدي؟
1: الله يكرمك. تفضل يا سيدي.
6: الله يكرمك. طيب الله هذه الأنفاس وإحنا من شد أيدكم تسترونا من هذه البرامج.
1: الله يحفظكم يا رب.
6: إنسان بالدخير يا سيدي.
1: الله يبارك فيك. تفضل يا سيدي.
6: والله يجزيكم عنا خير الجزاء. سيدي بدي أسأل.
1: نعم.
6: فضيلة الشيخ سؤال إذا سمحت.
1: نعم.
6: يعني بالنسبة وبدي والله أنا عهدت الشيخ الصراحة قضية الوصفات في التعيينات هل ينول المتوسط إثم والذي قبل الوصفة إثم هذا موضوع لأنه في الوصفة حسب يعني معرفتي وأنتم أسيادنا أنه يعني تهضم حق الإنسان المنافس فيها فهل المتوسط والمتوسط له ينولهم حرام في هذه القضية. القضية الثانية سيدي يا ريت الشيخ يعطينا يعني بخبرته وسماحته عن قضية شايف الظروف
1: شو هي القضية. السؤال أخي الكريم إذا سمحت السؤال الثاني بس لأنه يبدو أنه صار في تقطيع بالاتصال. السؤال الثاني ممكن تعيده.
6: السؤال الثاني عن قضية الولائم في العزاء لأنه بعض العشائر الأردنية المكرمة لغت هذه العادة وهي ليست من ديننا في شيء. أثقلت الحرف والنسل وصار فيها نوع من التباهي وصاروا بعض الإخوان والله على ما أقول شهيد بعرف لا صار يختلفوا من البنوك مشان مظهرة الناس. فيا شيخ يا ريت
1: طيب.
6: تعطينا
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة
6: نعم. تعطينا توعية للناس لأنه والله هذه العادة إنها أصبحت ليست من الدين يا شيخ.
1: نعم نعم بارك الله فيك أخي الكريم. شكرا لاتصالك.
6: كل الاحترام.
1: حياكم الله. بارك الله فيك. سيدي بالنسبة لحكم زراعة الشعر سؤال الأخ. نعم. هذا الشق الأول من السؤال. والشق الثاني عمليات التجميل. نعم. بدون سبب وبدون داعي فقط من أجل يعني زيادة جمالية أو واحد مثلا مش عاجبه أنفه أو واحدة مش عاجبه أنفه مثلا أو تكبير وتصغير الخدود. نعم
4: نعم. نبدأ بالشق الأول لزراعة الشعر. أخي دكتور منصور زراعة الشعر عبارة عن عملية تجميلية يتم فيها زراعة الشعر في الجلد وهي ليست من تغيير خلق الله بل هي من المعالجة التي يقصد بها رد الأمر إلى طبيعته التي خلقه الله تعالى عليها.
1: نعم.
4: ولا شك أن هذه قضية معاصرة لم تكن موجودة من قبل. ولكن إذا كانت زراعة الشعر ما فيها ضرر ولا إضرار وكانت شعر طبيعي من الشخص نفسه فلا حرج. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن عمليات التجميل يجوز بشكل عام طبعا يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة.
1: طيب هذا يعني إذا كان في عيوب مثلا جرح أو قديم أو حرق
4: حوادث أمراض وغيرها.
1: لا سؤال الأخ أنه تجميل زيادة في التجميل.
4: لا تجميل زيادة
1: تحسين.
4: التحسين والتجميل. نعم. لزيادة الجمال هذا الأصل في المنع.
1: المنع.
4: يعني والله مثلا واحدة خشمها ما في إشكالية أنفها ما في إشكالية بس وده والله كالممثلة الفلانية أو المطربة الفلانية أو
1: هذا لا يجوز.
4: هذا طبعا لا يجوز لأنه يصبح من باب تغيير خلقي.
1: طب سيدي إخفاء عيوب مثلا تجاعيد مرات بكون
4: هذا تجاعيد والله هذه لا حرج فيها
1: لا حرج
4: لأنه هذا رد الأمر إلى طبيعته.
1: نعم.
4: كويس.
1: نعم.
4: لكن إحنا نتحدث عن وضع طبيعي ما في أي إشكالية الجميع متفق على أنه هذا ما شاء الله عليه. تيجي واحدة مثلا تغيره لأنها حابة يكون أنفها مثلا والله حواجبها أو عينها زي عين أو زي أنف فلانة من نعم. المشاهير أو غير ذلك.
1: نعم.
4: ولذلك أنا أقول يعني هذه الأمور جائزة. زراعة الشعر إذا كانت زي ما قلنا من شعر الإنسان نفسه فهي جائزة لا حرج.
1: نعم بارك الله فيك.
4: لكن الشعر صناعي
1: لا يجوز
4: لأنه شعر غيره أيضا لا يجوز لأنه منهي عنه.
1: هم عادة بيعملوا عملية زراعة الشعر انه
4: ياخذ من نفس
1: الشعر, وبزرعه
4: هذا لا حرج فيه ان شاء الله. الامر في
1: بارك الله فيك سيدي. بالنسبة لسؤال الاخ ايضا عن الاوقات التي يعني يستحب فيها الدعاء او احرى ما يكون فيها الدعاء مقبولا.
4: النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدعاء، الدعاء هو العبادة.
1: نعم.
4: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكم. فلذلك لابد للإنسان حقيقة أن لا يغفل عن الدعاء، فهو سلاح عظيم. والعلماء قالوا هناك موجبات لقبول الدعاء وشروط لقبول الدعاء لابد من مراعاتها، منها الأكل الحلال، ومنها يا سيدي اليقين أن يدعو الإنسان وهو متيقن بالله سبحانه وتعالى، ومنها أن يعني التصدق قبلها قبل الدعاء، ومنها يا سيدي ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب. هناك أزمان فاضلة وهناك أماكن فاضلة، يعني من يدعو في المسجد أو يدعو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى كويس، هذه أماكن فاضلة يستحب فيها الدعاء، أوقات فاضلة زي السحر، قيام الليل، أدبار الصلوات، هذه كلها أوقات يعني ينبغي على الإنسان أن يعني يحاول قدر الإمكان أن يستغلها فيدعو الله ويرجى له فيها الإجابة. طبعا إن دعا ولم يستجب له فلا يقنط ولا يأس ولا يستحسر ولا يتوقف عن الدعاء، فإن دعاء المسلم لا يذهب هدرا، إما أن يجيبه الله تعالى فيما طلب، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فدعاءك أيها المسلم لا يذهب هدرا، ولكن الله سبحانه وتعالى يختار لك ما هو خير لك في دينك ودنياك.
1: نعم.
4: وآخرتك طبعا.
1: نعم سيدي، بالنسبة للسؤال الأخ حول يعني تدخل بعض أو تدخل أولياء الأمور أو الأهل من أهل الزوج أو الزوجة في أمور خاصة بالزوجين، وأحيانا هذه يعني تسبب مشاكل وأحيانا تؤدي إلى الطلاق.
4: نعم.
1: يعني ما حكم التدخل في الأمور الخاصة، وهل هناك حدود للأهل لتدخل في أمور الزوجين؟
4: أخي دكتور منصور، ما ذكره الأخ الفاضل من أن تدخل الأهل سواء كان أهل الزوجة أو أهل الزوج في حياة الزوجين له تأثير سلبي كبير، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الطلاق، وقد يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. نقول الكتمان سياج البيوت الآمنة، الكتمان سياج البيوت الآمنة، وكلما كانت المشاكل تحل في إطار البيت وفي إطار الزوجين كلما كانت آثارها يعني أقل بكثير، لكن بمجرد أن تخرج خارج البيت فتوقع كل شيء، وربما أدى ذلك إلى مشاكل كثيرة.
1: نعم.
4: والتدخل ترى نوعين، تدخل بطلب من الزوج أو الزوجة أو أحدهما، وتدخل آخر خارجي من قبل أهل الزوجة.
1: الزوجة
4: من قبل والله أمها، أختها الكبيرة، صاحبتها، صديقتها، زميلتها، فبالتالي هذا تدخل في الغالب إنما يكون تدخلا سلبيا،
1: سلبي
4: ويؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. فنقول النصيحة للزوجين، لا تخرجوا مشاكلكم خارج البيت إلا في حالات الضرورة والتي تعجزوا فيها عن حل الإشكالية. هذا أولا.
1: نعم.
4: ثانيا، إذا اضطررتوا إلى خراج هذه المشاكل خارج البيت، فاختار الإنسان الذي يتقي الله ويخاف الله وعنده علم وعنده خبرة وعنده حكمة اللي يكون قادر على أنه يساعده، لأنه بعض النصائح قد تؤدي إلى مشاكل لا حصر
1: صحيح
4: لها.
1: والله يعني في هذا الخصوص فضيلتك، حدثني أحد الإخوة يعمل في مجال الإصلاح الأسري، وقال أنه يعني من خلال خبرته في هذا المجال، يعني من أهم الأسباب ومن أكثر الأسباب التي يعني كانت سببا في المشاكل بين الزوجين هي التدخل الأهل.
4: نعم صحيح. هذا كلام صحيح.
1: إحنا وهناك أسباب أخرى طبعا،
4: إحنا هذا
1: لكن قال من هذه الأسباب. نعم. يعني
4: وهذا
1: السبب لمسها
4: هذا السبب الرئيسي. نعم. ونشي هذا إحنا نلمسه في من خلال عملنا.
1: نعم. في
4: نرى حقيقة كثير من المشاكل، كثير من الأزواج وكثير من الزوجات يشكو من هذا، أنه والله أهله متدخلين فينا، أهله والله يعني ما في صغيرة وكبيرة إلا يقولها لها لها، يقولها ينقلها إلى أهله.
1: إلى أهلي. نعم.
4: أو هي تنقل إلى أهلها، إلى أمه، إلى أخته، إلى يعني أسرته، وبالتالي هذا كله حقيقة يعني يؤدي إلى وجود مشاكل خلافات بين زوجين، وإذا كان هناك خلاف بسيط أخي دكتور منصور يكبر الخلاف وقد
1: الخلاف.
4: يؤدي.
1: نعم.
4: إلى ما لا تحمد عقبة.
1: سؤال الأخ فضيلة الدكتور حول التورق المنظم. أول شيء شو يعني التورق حتى يعني يكون يعني مفهوما لدى الإخوة المستمعين؟ أيضاً. وأيضا هل التورق المنظم يعني على حد سؤاله يعني حلال؟
4: التورق، ما هو التورق بشكل عام؟ التورق هو أن يحتاج الإنسان إلى مال ولكن لا يجد وسيلة للحصول على هذا المال، يعني بدكاش، فهو يلجأ إلى شراء سلعة وبعد أن يتملكها ويحوزها يقوم ببيعها. هذا يسموه التورق.
1: نعم بشكل عام.

0: بشكل عام، وهو نوعين، تورق منظم وتورق غير منظم. التورق المنظم اللي هو ذكرناه في المثال، يعني أنا والله بدي 1000 دينار أو 2000 دينار، بدي أسوي عملية، بدي أدفع قسط جامعة، علي دين ومش قادر ومش لاقي وين مصدر حلال إني أخذ منه فلوس دين يعني، فأضطر مثلا أروح أشتري جهاز معين، أشتري سيارة، وبعد ما أتملكها وأحوزها
1: بسموه التكييش، إحنا بنقول بعض البلاد
0: يعني قد يكون نعم صورة من صوره، فبشتري هذه السيارة وبشتري هذا الجهاز عن طريق أحد البنوك الإسلامية وعن طريق أحد النوافذ الاقتراضية للتعامل بالمرابحة الإسلامية، وبعد ما أتملكه وأحوزه وأقوم ببيعه، جوز أبيعه بخسارة 100-200، لكن بالنهاية أبيعه بعد ما أتملكه، هذا يسموه تورق غير منظم. فتوى عندنا هذا يجوز للضرورة اللي هو غير منظم، يعني أني أنا إذا ما لقيت أي هذا فما علي حرج أني ألجأ إلى هذا التورق لأسد هذه الضرورة اللي أنا بحاجتها. التورق المنظم اللي قاعد يصير الآن في بعض البنوك الإسلامية أنه اللي هو أنه يعني بعض البنوك تشتري أسهم معينة في بعض الجهات، بعض الشركات، ثم تبيعها لمين؟ للشخص
1: اللي بده الفلوس،
0: ثم تقوم هي بتوكيل منه ببيعها. وهذا محل خلاف بين المعاصرين، منهم من أجازه ومنهم من لم يجز. بهذه الطريقة اللي ذكرتها أنا أنه البنك يقوم بكل شيء، هذا يسموه التورق المنظم. الفتوى عندنا عدم الجواز،
1: عدم الجواز،
0: أي نعم الفتوى عندنا، وهو قال المجلس ومجمع الفقه الإسلامي، لأنه هذا يعني كله يقوم بوين؟
1: داخل البنك.
0: هو يعني طبعا بعض الهيئات الرقابة الشرعية أجازت ذلك، اللي هي إيش؟ الهيئات الرقابة الشرعية في البنوك التي فيها تورق منظم، لكن أنها تحدث عن فتوى دائرة الإفتاء. لكن في صورة، لو أنا رحت الآن اشتريت هذه الأسهم وحستها أنا وخدتها ورحت تجارت فيها في سوق الأسهم، ما في أي حرج. أخذتها أنا وبعد ما تملكتها رحت بعتها أنا بطريقة الخاصة بدون ما أوكل البنك، أيضا هذا جائز. لكن اللي هو أنه البنك يقوم بكل هذه العملية، هذا يسمى تورق إيش؟ منظم، وهو عندنا الفتوى عندنا عدم جواز بهاي الطريقة.
1: نعم،
0: هذا ثلاث صور.
1: نعم، فهو الأخ السائل بده يعرف هل هو التورق المنظم، هذا
0: التورق المنظم اللي ذكرته أنا، إن هو البنك هو اللي يقوم بكل هذه الأشياء شيء. هذا عندنا عدم جواز.
1: يعني لو اشترى لك مثلا 1000 سهم وقال لك خذ هاي للشخص، يعني قال له
0: أنا رحت اشتريت 1000 سهم وخذتهم
1: وروح بيع.
0: رحت أنا بعتهم أو تجرت بيهم بالسوق، هذا ما في شيء لأنه مش منظم. سرعة واشتريتها واسمه. بينما إذا أنا اشتريت هذه الأسهم ثم وكلت البنك مباشرة، يعني أنا لا شو القبض،
1: يعني الإشكال في التوكيل سيدي،
0: مش التوكيل الإشكال أنه البنك يقوم بكل شيء وكأنه البنك أعطاني فلوس يعني.
1: نعم.
0: فهمت صح. فيعني من باب الاحتياط الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأمور، لكن زي ما قلت تكير مسألة خلافية بين
1: المعاصرين،
0: ما في عليها اتفاق، لكن أنا أتحدث وين عن الفتوى اللي عندنا بهذه الصورة اللي أنا شرحتها ووضحتها.
1: نعم، بارك الله فيكم. سيدي، بالنسبة للأخت تسأل عن هناك تطبيقات، يعني أبليكيشنز عبر الهاتف، بتنزلها على التليفون، وهي تطبيق للمشي، فأنت بتكون مشغل هذا التطبيق وبتمشي، فكل ما تمشي أكثر كل ما يعني بعد فترة بتبدل هذا النقاط اللي أنت جمعتها بتبدلهم بفلوس، أو أنك مثلا بكوبونات تروح تشتري فيهم أو خصومات من محلات معينة.
0: والله هو القاعدة الشرعية تقول الحكم على شيء فرع عن تصوره. يعني أنا ما عنديش فكرة يعني شو طبيعة التطبيق، يعني ما اطلعت عليه ولا اطلعت على تفاصيله. ولكن في قضيتين، القضية الأولى أنه أحيانا بعض التطبيقات تكون صادرة عن بنوك ربوية، ولا صار يبتعد عن سنة هذا الأمر.
1: هذا السؤال الثاني بس
0: يبتعد عنه
1: إذا كان التطبيق بشكل عام.
0: إذا كان بشكل عام بدك تشوف شو طبيعة التطبيق وطبيعة الإعلانات الموجودة فيه وما هي فائدة التطبيق، يعني ما هي فائدة المشي بالنسبة للتطبيق كما أنت ذكرت في السؤال. فهذا الأمر يعني لابد من الاطلاع على هذه الأمور، ولذلك ما أقدر أنا أفتي إلا لما أشوف التطبيق كامل بكل تفاصيله وبكل ما فيه من إعلانات وغيرها، ويعني شو الهدف منه وكيفية الكيفية الكاملة فيه.
1: يعني ولذلك ننصح هو التطبيق كما سألتها أنا، قالت هو التنزيل، إنه يعني إنه يكون فيه له أكثر عدد من مشغلين لهذا التطبيق وتشغيله، يعني هذا السؤال
0: يعني صعب برضو كمان. أحيانا قد تكون هناك مسألة صغيرة تقلب الحكم.
1: أكيد
0: يعني مش شرط، يعني ممكن يكون البنود الموجودة كلها صحيحة لكن في بند مخالف،
1: صحيح،
0: فبالتالي يعني يصبح. لكن احنا نقول قضيتين، اذا كان مرتبط ببنك ربوي يعني الاصل انه يبتعد الانسان من باب الاحتياط.

0: والقضية الثانية أن يتوقف الإنسان إلى أن يتأكد من خلو هذا التطبيق من أي شيء مخالف للشرع.
1: طب وإذا كان هي قالت إذا كان تابع يعني فرضا أنه ما في شيء مخالف في التطبيق على فرض، وكان يتبع لمؤسسة الاتصالات كما قالت، في شيء
0: اتصالات
1: يعني هي قالت أنه إما أن يكون مثلا هذا تابع لبنك، أو إذا كان تابع لمؤسسة الاتصالات تابع لبنك ربوي،
0: بنك
1: يعني
0: ربوي
1: الصاحب
0: التابع
1: المشغل
0: لبنك،
1: لهذا التطبيق.
0: بنك ربوي نعرف لانه هل هذا التطبيق فيه اعلانات لهذا البنك ترويج لاعماله المخالفه للشريعه ام لا؟
1: نعم.
0: بدنا نفهم. القضيه الثانيه انه شركه اتصالات يعني ما يعني ماذا تستفيد من هذا التطبيق؟ فهذا الامر صعب نحكم عليه دكتور منصور الا لما يعني نرى جميع تفاصيل التطبيق ونتاكد من خلوها من اي محظور شرعي.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الدكتور. نأخذ اتصالات. نعم، لا، في عندنا سؤال سيدي بالنسبة لسؤال الأخ قبل أن نأخذ اتصالات إذا
0: والآن
1: سمحت. بالنسبة لموضوع، هو سأل الأخ عن موضوع الواسطات في
0: الوسط. نعم
1: التعيينات، إنه ويعني الذي يتوسط والمتوسط له والمتوسط له
0: الشفاعة نوعين،
1: الشفاعة. نعم
0: الواسطة نوعين،
1: نعم
0: واسطة لإرجاع حق
1: نعم
0: بتحصيل حق، وواسطة لأخذ حق. يعني أنت الآن إذا واسطتك هذه جاءت في وقتها من أجل أنه هذا الشخص المستحق لهذه الوظيفة والمنطبقة عليه الشروط يأخذ هذه الوظيفة فهذا مأجور وهذه شفاعة حسنة، لأنك أنت الآن أعطيت الحق لصاحبه ومنعت شخص آخر من أخذ ما ليس له حق.
1: نعم
0: أما إذا كانت الواسطة من أجل تحقيق أو عفوا من أجل تعيين شخص غير مستحق وهناك من هو أكثر استحقاقا منه فهذا ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، ومن توسط في ذلك وهو يعلم فهو شريك في الإثم.
1: نعم
0: ولذلك الإنسان لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وألا يحمل نفسه شيئا من مزر أكل أموال الناس بالباطل وأخذ حقوقهم.
1: نعم حكم عمل الولائم في العزاء،
0: الأصل
1: وخصوصا إذا كان في هناك تكلفة
0: نعم
1: باهظة جدا كما
0: تمام
1: قال الأخ، بعضهم يستدين لكي يقيم هذه الوليمة.
0: هذه ترى يعني ظاهرة عامة مزعجة ومحسنة، والأصل فيها أن يعمل الطعام لأهل المتوفى، أهل الخاصين، مش العشيرة كلها ولا كل اللي حاضرين على المقبرة،
1: نعم
0: ولا أنه أنا أقف
1: المتوفى هو الآن الذي يعني
0: العكس
1: يكون
0: ولا
1: العكس.
0: هو. شوف، لا حرج لأهل المتوفى أن يعملوا، لكن يعملوا إيش لنوعين من الناس، يعملوا أنفسهم اللي هم مصابين
1: هذا
0: الذين
1: المسلم،
0: جاءتهم مصيبة
1: نعم،
0: الموت، ولمن يأتيهم من مناطق بعيدة،
1: بعيدة،
0: يعني
1: نعم،
0: يجيهم ناس من محافظات ثانية، اللي جاي من العقب، اللي جاي من المفرق، اللي جاي من أماكن بعيدة وكويس، لا حرج في أن يعملوا، لكن أن يعمل أهل المتوفى غداء للناس كلهم كويس، وكل المعزومين تعالوا، واللي سووا 60 منسف و70 منسف و100 منسف، واللي بعضهم قد يضطر إلى إنه الاستدانة، وبعضهم قد يلجأ إلى الربا، فليس هذا من الهدي النبوي في شيء، ولا يكلف الله نفسا الا
1: إلا
0: وسعها،
1: وسعها.
0: ولا ينبغي ولا يجوز اصلا للناس ان يعني ينتقدوا اهل الميت اذا اقتصروا على الحد المطلوب، او حتى اذا لم يكونوا قادرين على ان يعني يصنعوا طعاما.
1: نعم.
0: اما ان الانسان يكلف نفسه فوق طاقتها ويستدين، وقد يستدين بعضهم بالربا، فهذا مما لم ينزل به الله سلطان.
1: نعم. نأخذ اتصالات الآن مستمعينا الكرام. ألو. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية
1: الله
2: وجزاكم الله خير على
1: يعافيك
2: البرنامج.
1: بارك فيك.
2: سيدي عندي سؤالان، السؤال الأول
1: نعم
2: يتعلق بالصلاة والثاني بالصلاة.
1: نعم.
2: الآن بعض المصلين أصحاب الأعذار بيصلوا على الكراسي.
1: نعم.
2: لما بسجد بطير إيديه بالهواء، يعني الكف الإيد بكون بالهواء وليس على الركبة. هل هذا جائز؟
0: نعم.
2: السؤال الثاني.
1: قصدك أنت اللي بيصلي على الكرسي؟
2: نعم نعم.
1: طيب
2: بصلي على
1: تمام.
2: الكرسي.
1: نعم.
2: نعم. اللي بصلي على الكرسي نفس السؤال، يعني يتبع السؤال هذا الأول. الآن لما بسجد هل مطلوب منه أن يسجد حتى يصل لركبه والكرسي من الخلف يرتفع عن الأرض؟ يعني ممكن يوقع عن الكرسي بهذه الطريقة؟ هاي السؤال الثاني. هذا جزء من
0: أنت
2: السؤال الأول.
0: قصدك يسجد على الأرض ولا
1: لا بالهواء
0: لما
1: بس...
0: يصل؟ أيوه. نعم نعم.
2: السؤال الثاني، الآن لما المصلين اصطفوا خلف الإمام، الأصل خلف الإمام بعدين يمين ويسار الإمام، الآن بعض أصحاب الأعذار يصلوا أقصى يمين الصف. الآن إذا كان في فراغ بين المصلين على يمين الصف أصحاب الأعذار والمصلين خلف الإمام، هل من الضرور أن يلتحقوا بالصف، أو لو تر يعني جلسوا مكانهم
1: نعم
2: مكانهم
1: صحيح.
2: هل في يعني في مشكلة بالصف بالنسبة للإمام؟ أحيانا الإمام بصر لا لازم تيجوا مع الصف، ويتعزوا أحيانا من المكيف اللي خلف.
1: لا وبعض وكمان هذا في ما يتعلق بهذا السؤال، بعض المساجد تثبت الكراسي على اليمين وعلى الشمال، وأحيانا بكون في مثلا لا يصل الصف إلى إلى هؤلاء أو بالخلف. نعم. فهذا هذا السؤال اللي أنت قصدك مش هيك صح؟
2: نعم.
1: إنه ما بكون في اتصال مع الإمام.
2: مع الصف الأول.
1: مع الصف. نعم.
2: يعني الإمام بلزمه أحيانا لا تعال تحدوا بالصف الأول ما بصير إلى آخره.
1: طيب.
2: فبدنا توضيح الله يجزيك الخير من فضيلة الشيخ.
1: ماشي ماشي ولا يهمك، بارك الله فيك. شكرا لاتصالك. اتصال أخير أو آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يعافيك وبارك فيك.
3: شيخنا عندي سؤال وطلب إذا سمحت.
1: نعم تفضل.
3: السؤال البسملة بصورة الفاتحة آية صح؟
0: نعم
1: نعم.
3: وكلمة آمين آية ولا بصير نقول مثلا ولا الضالين؟
0: نعم.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: وفي لنا طلب سيدنا.
1: أتفضل.
3: يا ريت تحطونا سيدنا تلاوات لفضيلة الشيخ سعود الشريم وتكثرونا تلاوات شيخنا فضيلة الشيخ أحمد الحرسيس، والله يجزيك الخير.
1: وليهمك سيد إن شاء الله، ملاحظتك وصلت إن شاء الله وبارك الله فيك، شكرا لاتصالك، حياكم الله أخي الكريم. اتصال آخر. ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيفك أخ منصور؟
1: الله يسلمك، حياك الله.
4: الله يسلمك. بدي استفسر بس عن عندنا بيت شقه ثلاث طوابق.
1: نعم.
4: ساكن انا واخواني فيها، ثلاث اخوان.
1: طيب.
4: بدي اعمر، يعني انا بساكن بالطابق الاولاني. بدي اعمر لابني جنبي بالضبط، يعني لزق مع الارض، وفي كراج جنبي للوالد الله يرحمه كان صبح.
1: الله يرحمه.
4: يعني الله يسعدك.
1: نعم.
4: تعيش. فبدي اعمر، فبدي اسال يجوز؟ وفي حال صار ورثه اللي انا عمرته يعني بنحسب معه ولا لحال ولا كيف؟
1: انتوا اخي الكريم، انتوا الورثه تم تقسيمها؟
4: لا لا ما تم
1: ما ما تقسمت. انت حكيت لي انت في بيت ثلاث طوابق، الوالده يعني موجوده؟
4: موجوده.
1: الله يحفظها ان شاء الله. بس ما قسمتوا الورثه؟
4: لا ما قسمنا الورثه. وإلي اخ عمر يعني رفع شوامع شمعات وعمر غرفتين لابنه. يعني
1: طب شوف، هو هو عادة هذا السؤال يعني بده يكون في اتفاق بينكم اعتقد، وتم صحيح. تقسيم الورثة حتى ما يصير لا سمح الله في خلافات. يعني خلافات، ولكن ان شاء الله يعني فضيلة الدكتور ممكن يعطيك يعني يجيبك عن هذا السؤال.
4: ماشي.
1: لكن هذا جواب عام يعني.
4: صحيح. نعم. بس اخ منصور هو ما يعني ما استشرنا اخوي اللي عمر، ما استشرنا، فانا نفس الشيء ما اعتقد اني راح استشير وبدي اعمر، بس في حال صار ورثة البيوت تنحسب ولا ما بتنحسب؟
1: طيب إن شاء الله نجيبك إن شاء الله. شكرا لاتصالك. شكرا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. فضيلتك بالنسبة لسؤال الأخ، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي جزء من الفاتحة؟
0: نعم، البسملة آية من الفاتحة.
1: آية من الفاتحة.
0: والآن أفتح المصحف تجد أول آية هي
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: ولذلك يجب أن تقرأ في الصلاة.
1: طب هناك بعض يعني المشايخ أو بعض الأئمة لا يجهر، لا نسمع منهم البسملة.
0: لا، قضية الجهر قضية ثانية.
1: قضية ثانية.
0: هو الآن هل يسر فيها يسر فيها أم يجهر؟ عندنا هي جزء من الفاتحة، والإمام يجهر
1: فيها.
0: يجهر فيها.
1: نعم.
0: لكن عند بعض العلماء هي جزء من الفاتحة ولكن
1: لا يجهر
0: فيها في الصلاة اللي هي الجهرية. نعم. ولكنه يقولها ب سري
1: بسره. طيب. نعم. سيدي بالنسبة لأيضا سؤاله الثاني،
0: آمين
1: آمين
0: آمين سنة للإمام والمأموم،
1: هي ليست
0: ولكنها ليست من فاتحة.
1: ليست.
0: أي نعم.
1: طيب. هو كان
0: في عندنا شاب اللي عن صلاة الكراسي.
1: والله سيدي أنا هذا السؤال بصراحة صلاة الكرسي سيدي، من يصلي على الكرسي كيف يسجد؟ يعني أنا بدي يكون سؤالي عام حول هذه المسألة. نعم. لأنه قال إنه بكون أديب الهواء، يعني كيف يسجد هو قاعد على الكرسي؟
0: هو الآن في نوعين من الناس الذين يصلون على الكراسي، منهم من يكون قادرا على السجود العادي، يعني عنده مشكلة بالوقوف ما عنده مشكلة بالسجود، هذا بده يسجد عادي.
1: الركوع والسجود أول شيء
0: أبدا. نعم. القاعدة أن الركن الذي يستطيع الإنسان أن يأتي به لابد أن يأتي به. إذا ما أتى به صلاته باطلة. يعني مثلا واحد عنده مشكلة بالسجود ما يقدر يسجد السجود العادي، ولكن ما عنده مشكلة بالوقوف. هنا الوقوف في صلاة الفرض أصبح ركنا واجبا عليه، وإذا لم يقف صلاته باطلة. لكن هو الآن

0: نعم.
1: طيب سيدي، هسه أنت
0: لكن
1: قلت
0: برضو
1: آه
0: في المقابل
1: نعم
0: ننصح الأخوان الذين يصلون على الكراسي أنه لا تلجأ إلى الصلاة على الكراسي إلا إذا فعلا كنت أنت غير قادر.
1: هو أحيانا بتكون المشكلة بالوقوف يعني هو يستطيع أن يكبر ويجلس ويكمل جالسا على الأرض.
0: القضية اللي هي أنا أقولها بصراحة أنه زي ما قلنا الركن اللي قادر تجيبه لازم تجيبه،
1: لازم
0: اللي
1: تجيبه.
0: قادر تجيبه، لكن الركن اللي مش قادر تجيبه أو أنك إذا جبته تلحقك مشقة عظيمة وعالية
1: نعم
0: يعني يعفى عنه إن
1: طيب
0: شاء الله.
1: سيدي، بالنسبة لمن يصلي على كرسي ويكون بعيدا عن الصف، يعني لا يكون موالي أو يسموها الموالاة،
0: تواصل
1: التواصل
0: متواصل مع
1: متواصل مع
0: هو
1: الإمام.
0: هذه
1: نعم
0: المسألة أخي دكتور منصور تعتمد على أكثر من إطار. الإطار الأول أنه هل المصلين محددين ولا لا؟ يعني احنا هل الناس اللي صلوا بالمسجد معروفين
1: كل أهمهم
0: هم ولا هذا المسجد مسجد مطروق وانه ممكن باي لحظه يجي ناس؟ اذا كان المسجد مسجد مطروق وكويس وممكن الصف يتعبى باي لحظه على السريع ما في اشكاليه يكونوا موجودين وين؟ على الاطراف، لانه هو هذا الاصل.
1: نعم
0: كويس، لكن اذا كان هالمسجد معروفين اللي صلوا فيه 6 7 8 زي بعض قرى مساجد القرى عفوا او المساجد البعيده، فالاصل انه يكون متصل وين؟ بالصف. لكن على كل الحالات الصلاة صحيحة،
1: الصلاة صحيحة.
0: الصلاة صحيحة.
1: نعم
0: نعم
1: إذا لا عذر للإمام إنه يقول لهم قربوا أو إنه يوقف الصلاة حتى
0: هذا في مسألة أنه قربوا ينظر فيه هل في ذلك مشقة عليهم إذا كانوا كبار بالسن أم لا. إذا ما كان في مشقة فالأصل أنهم يتصلوا مع الصف.
1: طيب السؤال الأخير سيدي، هو الأخ يقول إنه هو ساكن في بيت وهذه البيت تركة، لكنهم لم يقسموا التركة 3 طوابق، وهو بده يعمر في جزء من البيت، يعني هل انه اذا صار تركه هل يحسب هذا من التركه ام
0: هو الاصل انه لا يجوز له ان يتصرف في اي جزء من التركه الا
1: نعم.
0: بموافقه جميع التركه، جميع الورثه.
1: طبعا
0: ليش؟ لانه الان الورثه حقهم في جميع الارض وجميع البيوت
1: وجميع
0: ابدا الا اذا صار فيه قسمه شرعيه رضائيه بينهم، كل واحد عرف وين مكانه. في مساله الاخ صعب الان اني احكم او اعطي حكم، لانه لا بد من سماع جميع الأطراف وأن نشوف الأمر على واقع الحال.
1: نعم.
0: لكن في مسألة أخرى، الأرض والبناء كله من أول إلى آخر وسطح البناء
1: كلها
0: كله
1: تعتبر
0: مشترك
1: تركة
0: الآن
1: مشترك.
0: لأنه لم يتم فرزه إلى الآن.
1: نعم بارك الله فيكم. نشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا. شكرا لكم فضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البلقاء، حياكم الله يا سيدي. وأشكر كذلك الزملاء سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة.

مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب،

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: أعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن تعنت الكفار في طلب الآيات، وكأن طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن، وعدم اقتناعهم بآيات القرآن دليل على غبائهم في استقبال أدلة اليقين بصدق الرسول، لأن القرآن جاء معجزة وجاء منهجا، والمعجزة إنما تكون في جنس ما نبغ فيه القول، فلا يأتي الله بمعجزة لقوم لم يحسنوا شيئا من طريقها. لذلك كانت معجزة كل رسول متفقة مع نباغات قومه في أي فن من الفنون، فالذين كانوا يمارسون السحر جاءت المهمة في المعجزة مناسبة لذلك، والذين كانوا يعرفون الطب جاءت المعجزة موقوتة بمعرفتهم ذلك. فإذا كان العرب قد نبغوا في شيء كوني، كان من الممكن أن تأتي المعجزة على وفق نباغاتهم، فهم لم يعرفوا إلا حسن الأداء بلاغة وفصاحة وبيانا. إذن فالمعجزة جاءت مطابقة لما هم فيه نابغون، فكان من الواجب أن يتقبلوها القبول الحسن، وأن لا يطلبوا آية لشيء لم يكون لهم فيه نباغة. ولكنهم تعنتوا ولم يكتفوا بالآية فاقترحوا الآية. حين يسمع المسلمون الذين آمنوا بصدق الرسول التشككات التي يثيرها اليهود، قد يوجد بعض الخواطر، ولماذا لا يأتي الله لهم بآية لتنفض هذه المشكلة وننهي هذا العناد. لكن المؤمن حين يجد ذلك من جانب الكافرين يجد شيئا يقنعه، وهذا الشيء يسكن كل خاطر يناقضه. وما هو الشيء الذي يسكنه ويجعله مطمئنا؟ إنما هو ذكر الله. والذكر في لغة القرآن جاء لمعاني شتى، فمرة يطلق الذكر ويراد به الكتاب أي القرآن، إن نحن

نحن نزلنا الذكر أي القرآن، ويأتي مرة أخرى والمراد به الصيت والسمعة والشهرة والنباهة، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف عظيم لك في التاريخ ولقومك أن تأتي المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التي يتكلمون بها. وقد يطلق الذكر على الاعتبار أن نعتبر، فإذا قال الله نسوا الذكر أي نسوا أن يتذكروا العبر التي وقعت لأمم قبلهم، فنصر الله الدين رغم عناد هؤلاء. وقد يطلق الذكر على كل ما يبعثه الله على لسان أي رسول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد يطلق الذكر على العطاء الخير من الله، ويطلق على تذكر الله دائما في قوله سبحانه اذكروني أذكركم، اذكروني أي بالطاعة، أذكركم بالخير وبالتجليات. فإذا كان الذكر بهذه المعاني فنريد أن نعرف الاطمئنان في كل معنى من المعاني. الذكر بمعنى القرآن يورث الاطمئنان. الاطمئنان لماذا؟ لأن كل يوم تبدو للقرآن آية تطمئن أن الرسول صادق في البلاغ عن الله. فإنهم كانوا أمة، المسلمين كانوا قلة مضطهدة ولا يقدرون على حماية أنفسهم ولا على حماية ذويهم، وبعد ذلك يقول الله في هذا الظرف سيهزم الجمع ويولون الدبر. عمر يقول أي جمع هذا، نحن لم نستطع أن ندفع عن نفسنا، وهاجر بعضنا إلى الحبشة خوفا من الاضطهاد، وبعضنا هاجر إلى المدينة خوفا من الاضطهاد، وحصرنا في الشعر. إذن فأي هزيمة لهؤلاء؟ سيهزم الجمع بالسين، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فإذا ما جاءت موقعة بدر وهزم الجمع وولي الدبر، وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخط أماكن مصارع الكافرين، هذا مصرع فلان، يحدد المكان الذي يقتل فيه، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ويأتي بالكيفية التي يقع بها القتل على صناديد قريش، فيقول سنسمه على الخرطوم، وبعد ذلك يأتون برأسه فيجدون الضربة جاءت على الخرطوم. من الذي يتحكم في مواقع الموت حين زيارته لإنسان حي؟ لا يمكن أن يكون هذا إلا لإله، فالإله هو الذي أخبره. فسيهزم الجمع ويولون الدبر، طمأنت القوم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم الغيب ولا يعلم أن يحدد مصارع القوم ولا يعلم الكيفية التي يموت عليها أي جبان وأي كافر، ثم يخبرها وهم في منتهى الضعف يخبروا هذا، لأن رصيده من الله قوي. يبقى إذن بذكر الله أي بالقرآن وما فيه من أخبار أتت صادقة تمام الصدق تطمئن القلوب على أن ذلك القرآن ليس من عند محمد. نريد أن نعرف كيف استقبل المؤمنون الأولون تصديق محمد فيما جاء به. إن خديجة لم تسمع قرآن، لم تسمع قرآن، وأبو بكر بمجرد ما أخبره أن رسول قال له صدق، وعلي كذلك. إذن فأي ما لم يقرأوا القرآن، إذن صدق الرسول له معجزات سبقت، معجزات أعده الله بها قبل أن يبعثه. فخديجة كشفت عن هذا حينما قال أخاف أن يكون الذي يأتيني جن ولا كذا ولا كذا، قالت إنك لتكسب المعذب، إنك لتعين مش عارف إيه، إنك لتقل الضيف، الله لا يخزيك الله أبدا. سيرته هذه التي قالتها هي معجزة سابقة، فبمجرد ما يعرف ما يخزيكش الله أبدا، وإنك لرسول هذه الأمة، مش ممكن. الله أبو بكر يقول أنا مصدق زمان، صدقته في كذا وكذا وكذا، ده ما قالش لسه قرآن. إذن فالمعجزات التي صاغ الله رسوله عليها كانت تسبق الدعوة، فبمجرد ما قال أنا رسول قالوا صدقت، مجرد ما قال قالوا صدقت. والذين آمنوا بعد ذلك لم يؤمنوا لأن القرآن أخذهم، وإنما الكفار الذين أخذهم هم الذين آمنوا به. إذن فسيرة الرسول قبل البعثة كانت معجزة من المعجزات التي أدت إلى تصديق الأولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يجد الحق سبحانه وتعالى المؤمنين الذين أخبرهم بأشياء المواقف التي يعيشونها لا تؤدي إليها ولا يعرفونها،
فحين ينزل القرآن ويقرأونه ثم تأتي الأحداث الكونية بعد ذلك موافقة لما جاء في القرآن يقولون لا ليس هذا من عند محمد، وإلا فمن يعلم محمد بهذه الأشياء. ساعة ما يقولوا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في أهل مدين، منين جبت هذه الأشياء؟ إذا ذكر ساعة ما تيجي حالة تطمن الإيه؟ تطمئن قلب كل إيه؟ كل مؤمن. والخزعبلات والأشياء التي يصيرها الكفار لا تؤثر في طمأنينة في قلب المؤمن حين يأتي بذكر، إما يكون بالقرآن، إما بالاعتبار، إما بذكر الله في الخيرات، كل ذلك حين يقرأ القرآن تطمئن قلبه إلى أنه آمن إيمان صدق، وأنه كان يجب أن إيه؟ كان يجب أن يؤمن. وتعدت المسألة لا في محيطهم البيئي المحدود، لا، تعدت إلى العالم الواسع بجناحيه الشرقي في فارس والغربي في الرومان. ايه اللي يخلي محمد عليه الصلاة والسلام يعرف الاخبار دي ومش يعرف اخبار النهاردة؟ يقول ده حد جه قال له، لا، ده يعرف اخبار يوقتها بزمن في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. اروني اي عبقرية في العالم تستطيع ان تتحكم في نتيجة معركة بين قويين يصطرعان ويقتتلان، وبعد ذلك يحدد من الذي ينتصر ومن الذي يهزم، وامتى؟ بعد مدة من الزمن. المدة دي من كذا، من 5 لـ 9 سنين. مين يتحكم في معركة زي دي؟ لو انه تحكم في معركة تأتي بكرة كنا نقول ده عارف ان في مدد جاي او في اي حاجة، ابدا ما عارفش. قال ايه؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. ثم تأتي الاحداث العالمية التي لم يعلم عنها رسول الله شيئا موافقة لما جاء في القرآن. حين يسمع صحابة رسول الله القرآن يطمئن ولا ما يطمئنوش؟ يطمئن إلى أن هذا القرآن صادق، هو من عند مين؟ هو من عند الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإحنا قلنا أن الكون حينما استقبل الإنسان الأول وهو آدم استقبله استقبالا وقد هيئ له فيه كل شيء، مقومات طعام بما أوجد الله في الأرض من خصوبة ومن السماء من مطر والشمس والقمر وكل دي والريح والهواء دي موجودة. وبعد ذلك عشنا في أسباب الله، الآن نحن نعيش في أسباب الله، يد الله ممدودة بالأسباب، افعل كذا يحصل كذا، افعل كذا يحصل كذا. وبعد ذلك حين ننتقل في اسماء حياة الترقي، كنا نعيش بالأسباب هنا، فإذا ما انتهى أجلنا واستقبلنا الله إن شاء الله في جنته نعيش لا بالأسباب، لا حنزرع ولا نقلع ولا نصبق ولا نعمل أي ولا نكسر أبدا. ساعة ما يجي الشيء في بالك تلتفت تلاقيه قدامك، يبقى أنت عايش بمين؟ بالمسبب. هذه هي الارتقاءات في الإيه؟ في الحياة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وكلمة تطمئن قلوبهم كأن الاطمئنان مستوعب لكل القلوب، مش بيطمن ده في ناحية وده في ناحية وده في ناحية، كل واحد له زاوية يضطرب فيها قلبه يجيله الذكر يقول له لا اثبت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى من الشيء الطيب، فعلى من الشيء الطيب. طوبى لهم أي سيلاقون شيئا طيبا في كل مظاهره، شكلا ولونا وطعما ومزاجا وشهوة، كل حاجة يشتهوها يلاقوها. فطوبى لذلك تقول فلان طوبى له. طوبى له يعني إيه؟ يعني الأمر الطيب كله بكل نواحي الطيب موجود إيه له. وحسن مآب أي حسن مرجع إلى الذي خلقهم أولا وأعاشهم في الأسباب ثم أخذهم ليعيشوا بالمسبب الأعلى بكل فيكون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يقول للرسول إن كل رسول جاء أمة من الأمم جاء بمعجزة تؤيد صدقه، وأنت رسول من الرسل، سبقك رسل، كل الرسل جت لهم آيات مناسبة لأقوامهم،
فأنا أرسلت معك آية مناسبة لقومك، وإلا فقل لي نبغين في أي آية علشان أجيب لهم آية منه؟ مش نبغين في حاجة أبدا، مش نبغين إلا في صناعة الكلام، في صناعة البيان، في صناعة المعلقات، في سوق عقاد، في صوف زي المجنة، كل ده هو ده اللي نبغين فيه. فأنا بجيب المعجزة من إيه؟ إذن فمنطقي معك كمنطقي مع سائر الرسل الذين تقدموا، جئت لهم بمعجزات من جنس ما نبغ فيه قومهم حتى تتأتى الحجة ويتأتى التعجيز. أما لو جئت بآيات لا يعرفون فيها شيئا لقالوا لو عالجنا هذا الأمر من أول كنا نجيب أحسن منه، لأدنت عالجتوه وأدنت نبغ فيه وأدنت كذا وأنت. يبقى إذن الإرسال للرسول بالمعجزة القرآنية التي لم يقتنع بها الكفار إنما جاء مطابقا لمنطق الوحي مع رسالات السماء كلها. فقال كذلك أرسلنا في أمم قد خلت من قبلها أمم خلت من قبلها أمم وأرسلنا معجزة تناسب بيئتهم. إذن أنا لم أأتي بشيء عجيب معك، إنما جئتك بآية نبغ فيها القوم. مدام نبغ فيها القوم وعجزهم يبقى الحجة قوية. لكن لو ما كانوش نبغين في حاجة وجيب لهم يقول لك لا ما تنفعش، لأننا لو تعلمناك نبقى أحسن من كده كمان. كذلك أي كهذا الإرسال أرسلناك في أمم في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، مش يكفرون بالله، لا. الله دي أي معبود، الله يعني المعبود، والمعبود ده بالتكليف افعل كذا ولا تفعل كذا. فالحق سبحانه وتعالى بيجيب الاسم اللي يجب انهم كانوا قدروا مروحة الاسم وياهم. ده الكفرة بيرزقهم ومعيشهم في نعم، الشمس لا تطلع عليهم كما تطلع على المؤمن، المطر ينزل عليهم كما ينزل على المؤمن، الارض تعطيهم كما دي. عايشين في ايه؟ مش عايشين في التكليف ده، عايشين في عطاءات الحق قبل ان يكلف. يعيشوا في عطاءات الحق قبل ان يكلف. فقال كان الاصول ان يذكروا ما لله من فضل عليهم، وكان يؤمنوا به، مش يؤمنوا بالله لان الله طالب عباده، انما الرحمن متطوع بخير، فده متطوع بخير. كان الاصول انهم يقدروا هذا الخير، وما دام انا بناديهم يا من قدمت لهم الخير ولا حول لهم ولا قوه، كان يجب ان يعتبروا ويقولوا ايه والله ده يستحق منا ان نتجه اليه وان نستمع اوامره بالايه بالتكليف. وهم يكفرون بالرحمن، ده يقول له يقول لك ايه في صلح الحديبيه، حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه ووقفوا عند الحديبيه ومنعتهم قريش ان يدخلوا البيت معتمرين، حصلت المفاوضات. فلما حصلت المفاوضات نهاية هذا كله أن يصنعوا معاهدة، معاهدة الحديبية. ده نصر كبير، كن قريش تعترف بمحمد على أنه أصبح يعاهد يؤخذ منه ويعطى، دي مسألة ما كانوش معترفين الأول. يبقى أول حاجة أنهم إيه؟ اعترفوا بأن رسول الله ومن معه أصبحوا قوة تعاهد لنا كذا ولك كذا، ما كانش الأول حاجة زي دي. يبقى ده أول إيه؟ أول مكسب. ولذلك سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه يقول ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية. الحديبية هي اللي نصر مش فتح مكة. ليه؟ قال لك لأن ابتدأت قريش تعترف بالأمة الإسلامية وتدي لها معاهدة وتقول لها اعملوا كذا واحنا نعمل كذا أول حاجة. وبعدين خدوا الهدنة الطويلة التي مكنت رسول الله وصحابته من أن يوم يعملوا إيه؟ يغزوا القبائل حول قريش، كل يوم سرية، كل واحد مبشر كل يوم، ويجي دول يؤمنوا ودول يؤمنوا ودول، ففرغ للدعوة في غيرهم وهم سكنوا من العداء. إذن إدهم فرصة. ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية، ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. كذلك أرسلناك، يعني كما أرسلنا الرسل السابقين بمعجزات تناسب أقواههم نباغة ومهارة، أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. هاتوا أمة أرسل إليها رسول معه معجزة، والمعجزة ليست من جنس ما نبغوا فيه. أنا إذن أنا ماشي على طريقة واحدة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. وهم أي الكفار يكفرون بالرحمن،
ويكفر بقى تكفر بمن أنعم. طب تكفر بطالب التكليف اللي قلت تعمل دي وانت تقول هتتدخل في حركة ليه تتدخل؟ يكفرون بمين؟ بالرحمن، وهم يكفرون. وقال نحن قالوا لا نعرف رحمة.

رحمنا إلا مسيلمة. فلما جاءوا عشان يعملوا المعاهدة مكتوب فيها إيه؟ هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. فسهيل بن عمرو قال له حيلك، لو علمنا أنك رسول الله ما حاربناك. المسألة لا، المسألة دي فيها خلاف، لازم تجيب في العهد الشيء اللي احنا متفقين. فأصر صحابة رسول الله أنه يكتب رسول الله. النبي قال لهم اكتبوا كما يحبون، هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله، بلاش رسول الله. سيدنا الإمام علي وقف يقول لك لازم أكتبها، يقول له ما تكتبهاش، يقول له لازم أكتبها. يوم الحق سبحانه وتعالى ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لعلي ستسام مثلها فتقبل، ستسام مثلها فتقبل. انت مش قابل ليه؟ فلما شوف بقى بعد ما جاء عمر وابو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي وقامت المعركه بين معاويه وبين مين؟ وبين علي. وبعد ذلك حبوا يعملوا ايه؟ معاهده. فلما جم يعملوا معاهده قال هذا ما تعقد عليه علي بن ابي طالب امير المؤمنين. قال له حيلك، لح كنا مؤمنين بانك امير المؤمنين ما كناش حاربناك. فقال صلى الله وسلم على سيد رسول الله ستسام مثلها فتقبلها. برضو من ضمن الاشياء اللي تثبت مين؟ تثبت الايمان. كل جزئيه تيجي في اي حاجه تثبت الايه؟ تثبت الايمان. تيجي مثلا يجي عمار بن ياسر كان في فئه من ويا عدي، وبعد ذلك قتله جنود معاويه. فالمسلمين قالوا ويح عمار تقتله الفئه الباغيه، اذا فتهموا ان اي فئه بغت اللي مع معاويه. فجوم الناس اللي كانوا ويا معاويه من المعسكر بتاعه الى معسكر مين؟ الى معسكر ايه؟ الى معسكر علي. فيجي ايه معاويه بقى كان من الدهاء بمنزله، قال انما قتله من اخرجه. لما عمرو بن العاص ذهب اليه وقال له انه فشت فاشيه في الجيش، ان هي استمرت ما حدش هيفضل ويانا. اي وما هي؟ قال لما قتلنا عمار بن ياسر ذكر الصحابة أن رسول الله قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ففيهم من أن الفئة الباغية هي اللي معانا، فعمالين يتسللوا منا كده. قال لا، أشع في الجيش وقل إنما قتله من أخرجه. قتله من أخرجه يعني مين؟ يعني علي. فلما بلغت الكلمة لعلي ما شاء الله قال لهم إذا من قتل حمزة بن عبد المطلب؟ يبقى النبي اللي قتله بقى، لانه هو اللي طلعه للقتال. فنامت الايه؟ نامت الفتنه. كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها ام، اي بمعجزات تناسب ما نبغوا فيه ومهروا، ونحن كذلك بعثناك بمعجزه تناسب ما نبغ فيه القوم ومهروا. فطلب آية من غير ذلك يبقى جهل بواقع الرسالات وتعنت يقصد به إبعادهم عن الإيمان. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، هم يكفروا وانت تصادم دول ايه؟ هو ايه؟ هو ربي. كلمة هو ربي دي علشان تنسجم مع كلمة الرحمن، بقى الرحمن اللي منعم عليكم النعم دي كلها، وبل هو ربي المتولي تربيتي. قل ده لو لم يكن الا انني بدي اكافئ اللي رباني هذه التربيه ومد لي في الحياه هذا المد واعطاني مقومات الحياه كده بزياده، لا لا كان بزياده. قل هو ايه؟ قل هو ربي لا اله الا هو. وما دام ربي ولا اله الا هو مش هبقى لفوت التفت للاله ده مره ولذا مره ولذا مره، لا ده هو ايه؟ اله واحد. ولذلك ربنا بيقول اعرفهم ان المؤمن بإله واحد ارتاح. ليه؟ يجيبها في القرآن عشان تطمئن برضو القلوب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. الشركاء ريتهم متفقين، كانوا يقول للعبد ده يخدمنا النهارده وانت بكره وده بعده وده بعده، كنا متفقين. ده هم ايه؟ مختلفين. اذا لذهب كل إله بما خلق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. رجل ملوش الا سيد واحد، ان هو اللي يبقى مرتاح. اللي عنده عشرة ملكينه ولا اللي ما فيش ملك ولا واحد؟ يبقى الواحد. فالاله الواحد هو ده اللي يريح. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت

الإنسان لا يسلم نفسه إلا لمن يثق في أنه أمين على الإسلام. أسلمت نفس الواحد أقول إيه في قضية؟ أقول له والله اللي يحكم به فلان أنا راضيه، طب أنا وكلت فلان في كذا. ما يسلمش نفسه إلا لإيه؟ إلا لمن يرى أنه أمين على هذا الإسلام، ومش أمينه بس، قد يكون أمينا وضعيفا لا يقدر على الحماية. يبقى لازم يكون إيه؟ أمين وإيه؟ وقوي أمين، قوي أمين. طيب، فإذا كان الإنسان يسلم نفسه إلى واحد يحكم أنت إن هو شهد للواحد بأنه إيه؟ أمين عليه وأحكم منه وأقدر على تنفيذ مطلوبه، وإلا لو كان قوي بذاته ما يوكلش حد. إذا الرسول في المعركة العنيفة دي وصناديد قريش وإلى آخره بيقول إيه؟ عليه توكلت. يبقى معناها إيه؟ شهادة منه بأن هو ده الإيه؟ القوي الأمين علي الحكيم اللي كلها. فإذا قلت ويقول مش توكلت عليه، لأن الفرق بين توكلت عليه وعليه توكلت فيك فرق كبير. توكلت عليه من الممكن أن تعطف أيضا وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، ما يمنعش غيره، إنما عليه توكلت يبقى لوحده بس فيش وياه غيره. ولذلك بنقول مش نعبدك، نعبدك يا الله، يمكن بتعبده وتعبد واحد تاني يعني بيعبد الشركاء، أم قال إياك نعبد، يعني إيه يسموه اسمه قصر، ده اسمه حصر، حصر العبادة فيه فلا تتعداه إلى إيه؟ إلى غير، ولو أنها أخرت لجاز أن يعطف إيه؟ يعطف عليها. كل هو ربي لا إله إلا هو، يعني ما فيش تشاكس، هو إله واحد، بناخد أمر من جهة واحدة. ولذلك تعالى بقى لما يكون في إدارة كده وفيها مثلا الرئيس، وبعدين فيها الرئيس إدى لحد صلاحية تانية يبقى مش عارف إيه، والتاني إيه والتاني إيه، يوم يقول له اسمع أنا ماليش إلا رئيس واحد، أنا ما أخدش أمر إلا من فلان. يبقى ده معناه ايه؟ انت هتقول لي اعمل كذا وده يقول اعمل كذا، ماليش دعوه بالكذا، انا اخد اوامري من مين؟ هو كده بس، هو اله واحد، انا هاخد اوامري منه. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت، وعليه الان في حياتي انا توكلت ومرجعي اليه، مش انا اتوكل عليه اتكل عليه وبعدين يسيبني، لا ده نريح له هو برضه. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، بل لله الامر جميعا. بالله انت لما تسمع هذا الاسلوب تقول ايه؟ ولو ان قرانا في ده لو حرف شرط، وما دام شرط يبقى لازم لها شرط، وايه؟ لو زارني محمد لزرته، لو كان الامر الفلاني لكان الامر الفلاني، انما انت تجيب شرط وتقف عليه كده يبقى الكلام ناقص. تعالى، ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، طب ايه يا رب؟ لكان ايه؟ ايه اللي يحصل يا رب؟ يبقى الكلام ناقص لسه ولا لا؟ هو ناقص في اعرافنا، انما كامل في من تكلم. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، لازم تقول لي كان يقرا ايه؟ ما قالش يقرا ايه، ام قال لك دي تاركها علشان يقظه المستمع اللي بيتدبر القران، وما دام بيتدبر القران كله يجيب الايات اللي زي دي. لو ان الانسان افتكر مع الايه دي، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقالوا ان هذا الا سحر مبين، يبقى الكلام تمام ولا لا؟ ادي شرط وادي ايه جواب. ولو انا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا به، يبقى في جواب ولا لا؟ يبقى اذا كل نظائر هذا ناخذ ان جوابها معلوم من سياقات شتى الاساليب في القران، فيبقى ايه؟ بمعنى إيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلموا به الموتى لما آمنوا، سيدك تمام، لما آمنوا على الأول. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، طب قال إيه ودي إيه؟ يعني شمعنا يبتسير الجبال وتقطع الأرض وتكلم الموتى؟ قال لك ما هو عبد الله بن أمية كان بيقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم
اننا امة نعيش في ضنك الوادي، ما اسمها وادي غير ذي زرع، جبال محصورة كده وعايشين في ضنك. وبعدين لما يروحوا مثلا الشام يجدوا اراضي واسعة وبساتين فيحاء ورياض غناء وزهور وثمار ومش عارف ايه. قال له سيدي ما دام انت ليك منزلة كبيرة كده عند ربنا خليه يعمل ايه، سيل لنا الجبال زحزحها شوية كده خليها تفك خناقة عن مكة. ودي انت بتقول ان واذ نتقل الجبل فقام موسى حصل له ان نسق الجبل فوق، ادي واحدة فوسع لنا شوية وخلي الجبال دي ايه تبعد عنا شوية عشان الوادي يبقى ايه يبقى فسيح ونزرع ونقلع ونعمل مش عارف ايه. طب او قطعت به الارض، ادي سيرت به الجبال، او قطعت به الارض يعني ايه؟ ام قال لك تقطيع الارض فصل بقعة عن بقعة، فصل البقعة عن البقعة دي كان دائما في الارض يبقى بجداول المياه، يعني نزل مية ولين الانهار، مش الفة تفجر الانهار خلالها تفجيرة وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوعا، ادي تقطيع الارض. او تقطيع الارض المسافر حين يسافر كل خطوة من خطواته يسيب ارض ويطرح لارض، ولذلك نقطع المسافة في كذا، مش احنا بنقول كده نقطع المسافة في ايه في كذا، نقطع المسافة في كذا يعني الخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت دي. طب تقطع بالارض قال ايه يعني ايه يعمل لنا ايه يعني يعمل ايه تقطع بالارض؟ طب قال ادينا بقى وسائل مواصلات علشان نستطيع اننا ايه نربع في الارض، الجمال والجمال بمشيها وايد واللي مش عارف ايه بتاعنا. طب قد قطعت دي الارض، وكان بقى تقطيع الارض ده كان يزعل منه المطرفين، المطرف عايز المسافة بين القطعة والقطعة تبقى ايه طويلة. ليه؟ قال لك لعن عنده ايه الجهاد وعنده الله يركب ويمشي مشاش، انما اللي ما عندهش مطية يحب ان المحطات المقطعة للمسافة تكون قريبة. احنا لما يجي نسافر في طريق واسع كده يعملوا ايه اسمه ريست ولا ايه، يعني حتة كده يقطعوا ودي بوفيه ودي مش عارف ايه عشان ايه اللي تعبان شوية يرتاح. لكن المطرفين كانوا يزعلوا من دي، يقول لا خلي من هنا الاسكندرية نفس واحد، ما هو عنده بقى السيارات وعنده البتاع وعنده راحته في سيارته بتاعه وحاجات زي دي. ودي مش حصل في سبق، قالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، مش كده باعد بين أسفارنا، باعد بين أسفارنا ما ايه يعني يعمل المحطات واسعة علشان يبقى ما يتمتعش بالمناظر دي لمين الا القادر، وهم كانوا بيروحوا الحتة دي او قطعت من او كلمة بين. قال له طب كلم لي الموتى، هو عيسى مش بتقول انت في القرآن عندك انه كلم الموتى واحياهم، كلم لنا واحد من الصداديد بتاع قريش اللي كنا نسمع كلامهم المشهورين بالحكمة وخليه يجي كده يجي لنا يقول لنا ده كلام ده حق ولا نساه. قالوا منها قال قصي بن كلاب ولو ان قرآن ده سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت اين الجواب لما امن، او لو ان القرآن مهمته هذه لكان اولى من كل معجزة ان يأتيه هو بهذا، انما القرآن مش مهمته هذه، القرآن مهمته اعجاز ومهمته منهج، مش مهمته اننا ايه نسير به الجبال ولا نقطع به الارض ولا نكلم به الايه ولا نكلم به الموت. يبقى ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هذا القرآن، يعني ان كانت الحكاية دي يبقى القرآن ده هو اللي كان، انما دي مش مهمة الايه مش مهمة القرآن. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض، وهناك برضو قطعت في الارض معنى اخر انهم مسكوا المعجزات اللي القرآن بقى يقولها او رسل او تيجي على ألسنة الرسل، سيرت به الجبال خدوها من وإذ نتقنا اهم لكم سبقة في ان الجبل ايه اترفع. طب قطعت به الارض لك سبقة في موسى ما ضربش الحجر بالعصا فجرت منه 12 عينة اهدي كلما به الموتى زي عيسى ما عمل كده، يبقى اذا بيقول بيعوزوا معجزات زي ايه زي المعجزات اللي سبقت مين سبقت الرسل. ولو ان قرآن سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، انت تحط الجواب بقى من عندك بسياق ايات القرآن الاخرى اي لما امنوا، او تقول لو ان قرآنا مهمته كذا لكان هذا القرآن يغدر على هذه المهمة، لكنه ليس مهمته بل لله الامر جميعا.
لله الامر جميعا. شوف بقى كلمه جميع تدل على ان في متعدد، وكلمه امر تدل على انه شيء ايه، شيء واحد. نقول له ما هو تعددت الرسالات وتعددت المواكب وتعددت المعجزات، ادي الجماعه. انما الامر في الكل واحد، الامر في الكل واحد، بل لله الامر جميعا. يعني في موسى في عيسى في لله، مش لاقتراحات الناس، الامر لله في انه هو يختار المعجزة الملائمة، مش لحد ثاني، بل لله الامر جميعا. افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله بهذا الناس جميعا. طبعا المؤمنين كانوا يحبون ان لا توجد المعارضة من صناديد قريش، لان ده يخفف الجهد عن الطائفة المسلمة، لا يضطهدوهم ولا يؤذوهم في ارزاقهم ولا في عيالهم ولا في اي حاجة، ويعيشوا المسائل كده في منهج الله. فكان المؤمنين يحبوا ايه؟ يحبوا ان الكفار يؤمنوا. فربنا بيقول لهم هي المسألة مسألة انك تحب ان ده يؤمن، ده المسألة ان يحب هو ان يؤمن، المسألة يحب هو. ولما يحب هو ان يؤمن يبقى يناقش قضية الايمان بدون خلفية مركوزة في القلب تطرد الحقيقة. اللي عايز يناقش حاجة ما ينشحنش بحاجة مقابلة ويملأ قلبه به ثم يناقش الثانية. اللي عايز يناقش قضية ويفاضل يخرج الاثنين من قلبه ثم يبحث بالدليل العقلي الهادئ وقلبه مش مشغول بعقيدة. فأي الأشياء يستطيع أن يؤكد بالدليل والحجة يبقى دخله قلبه. إنما أنت تدخل وفي قلبك حاجة مقتنع به وتجيلك حاجة تانية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والوعاء العقدي تمام زي الوعاء المادي، زي الإناء المادي تمام، لا يقبل أن يتداخل جرمان أبدا. فإن دخل جرم على جرم إن كان أقوى يطرد من الأدنى مثله. افرض أن عندي إناء وملان للآخر، وجيت ألقيت في حتة حديد، حجمين لا يتداخلان في مكان أبدا، وما دام ملان تبقى لما ترمي حتة الحديد دي فطرية تئب شوية من المية، لأن المية خفيفة والحديد تقيل، فتئب شوية من المية تساوي الإيه؟ لازم كده. يبقى ده في الإيه؟ في الإناء المادي، كذلك الإناء العقدي. ولذلك الحديث القدسي لا يجتمع حبي وحب الدنيا في قلبي، مش ممكن، ما يجوش ويا بعض أبدا. يبقى إذا فيه حيز للحجم وحيز للمعاني أيضا. فإن كنت تريد حقيقة تدخل عندك من المعاني إيه؟ اطرد الحقيقة المناقضة منه، وبعدين ما تدخلش حد، وابحث الأدلة بتاعت الاثنين، اللي تلاقي دليله قوي يبقى دخله في إيه؟ في قلبك. هم ما بيعملوش كده، هم عندهم. ولذلك تيجي تناقش واحد يقول لك لا عمي انت ما تتناقش، ده انت عندك رأي مسبق، عندك ايه؟ رأي مسبق. ما دام في رأي مسبق وحال الهنة يبقى رأي مش هيجد له مكان، يبقى لازم تطلع الرأي ده وتناقش ايه؟ الاثنين. فالمؤمن الذي يعني سارع الى الايمان عمل كده، واللي ما سارعش الى الايمان كان في قلبه عقيدة وبده يدخل يبحث عقيدة الإسلام وقلبه مشغول بالعقيدة، يقول له ما ينفعش. يبقى إذن أنت يا مؤمن عايز دول كلهم يبقوا مؤمنين صحيح، إنما هم مش عايزين. لو كانوا عايزين كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يخلعوا العقيدة الأولانية ويبحثوا الاثنين وهم برا، وبعدين الأسمح بالدليل يدخل عنه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نصل إلى الحقائق بسهولة. يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يعني يا محمد لمن كفر بك، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. بقى الله بيقول له قل لهم أنا أعظكم عظة،
وأنت لا تعظ إلا من تحب أن يكون على الحق. إذن دي

0: يفسر حريص عليكم، حريص
1: عايزكم تؤمنوا.
0: فإن أنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إذا تقوموا لله دي ما تقومش لجاهك، ما تقومش لسيادتك اللي هتسلب، ما تقومش لأن واحد هيجي يرأسك، ما تقومش لأن أنت خايف للعبيد يبقوا يسووك. قومها لمين؟ لله. أدي أول مرحلة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى يعني اثنين اثنين، كل اثنين يقعدوا بعض كده ويتناقشوا في العملية دي، وفرادى أو فرادى. فرادى يعني واحد يقعد بينه وبين نفسه كده ويقول أنا هقف النهاردة بفكري لله، مش هتحيز لحاجة أبدا. طب محمد كذا، محمد صفته كذا، محمد عمل كذا، إيه القرآن بيقول كذا، القرآن بيقول كذا. لما يناقش بينه وبين نفسه يهتدي للحق. أو على الأكثر اثنين. ليه؟ قال لك لإذن الاثنين لما يتناقشوا ما فيش واحد يخاف لا يهزم أمام حد. لما بيجي ثالث انا عايز اعمل قيم قدامه وده عايز يعمل قيم قدامه، انما انا وانت الاثنين هات لي اي خلاف بين اثنين ويقعدوا لوحدهم كده ويقولوا تعالى ايه الخلاف اللي بيننا وبين بعض، ايه كذا كذا كذا كذا. ما يصغرش واحد منه قدام حد، انما هنصغر قدام بعضنا، قدام بعضنا. فانا ان كنت حد الحق ما صغرش اقول لك ده فلان عمل، وان كنت اخد الحق ما صغرش امامك. يبقى لله مثنى وايه وفرادى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه، اعرفوا الجنه دي هي ايه. الجنه ايه ده؟ الجنه دي اختلاط العقل، اختلاط العقل يعمل اعمال منطق العقل لا يرتضيها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقارن بين العقل دي والخلق. معنى خلق فلان عنده خلق يعني ايه؟ يعني عنده صفات هي على الجده من الفضائل، صادق امين وفي مش عارف كل الخصال الحلوه دي. الخصال دي من اللي بينظمها في مواقفها؟ الفكر العقلي اللي بيخلي الموقف ده يحتاج شده، الموقف ده يحتاج لين، الموقف ده يحتاج حكمه. الوقت العقل هو اللي بيرتبها، تدبيره الايه البدائع. لما يجي العقل يقعد يرتبها يبقى اذا الخلق ما يجيش من مجنون، الخلق ما يجيش من مجنون، لانه ما عندوش اله الاختيار بين البدائع. ولذلك لا احنا بنحاسبه ولا ربنا بيحاسبه، لان اله الاختيار بين البدائع مش موجوده. فلما يكون ربنا بيقول ابحثوا في المساله وفي الجنه دي اللي بتقولوا عليها دي، شوفوا هو عنده خلق ولا ما عندوش، بشهادتكم عنده خلق، بدليل ان مهام الامور بتاعتكم كنتوا تعينوها عنده الامين بتاع الكون، بدليل انه لما دخلوا انتم مختلفون على بناء الكعبة ارتضيتم ايه؟ ارتضيتم حكمه. يبقى ده خلق. ولذلك لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: اذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا ايها الاخوة الى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-8-3-9-4-4-4. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ.

الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف

0: بلدية مضمونة من مجارحهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها آل قارو الشيخ محمود البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.